105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

الحب ونشاوره قالوا عليه طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

تحرم لو غيرك قالهالي. قلبي الحيران يا حبيبي وعنيك كمان يا حبيبي، قلبي الحيران يا حبيبي.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حميد.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتدوا

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

كذلك وأورثناها قوما آخرين

ولقد نزلنا بني إسرائيل من العذاب.

أهم خير أم قوم تبع؟

صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

حكيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيراً.

والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم

وكان الله عزيزا حكيما وعلى

به وكف وكف أيدي الناس عنكم ولتكون

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

0: وما عليهم وكان الله بما تعملون.
1: توا الستة متاع الصباح على مسافة

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا من يمتع السباح على مثل Retour du programme sur votre radio. MFM.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

بمناسبة عيد الأمهات تنظم جمعية الطفل اليقظ أمسية احتفالية بمناسبة عيد الأم. مسرحية برج الأقحوان الذهبي نهار السبت 30 مايو 2026 لأربعة متاع العشية بدار الثقافة بالمهدية. كل عام وانتوما نبض الحياة.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رومبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بالشبة. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة. بمناسبة عيد الأمهات تنظم جمعية الطفل اليقظ أمسية احتفالية بمناسبة عيد الأم، مسرحية برج الأقحوان الذهبي نهار السبت 30 ماي 2026 الأربعاء متاع العشية بدار الثقافة بالمهدية. كل عام وانتوما نبض الحياة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM على الديجيتال، على الديجيتال، على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس، راديو MFM تونس، وعلى تيك توك راديو MFM. MFM ديما معك.

FM FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: توا العشرة متاع الصباح على مفر MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
4: بمناسبة عيد الأمهات تنظم جمعية الطفل اليقظ أمسية احتفالية بمناسبة عيد الأم. مسرحية برج الأقحوان الذهبي نهار السبت 30 مايو 2026 لأربع متاع العشية بدار الثقافة بالمهدية. كل عام وانتوما نبض الحياة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجه.

خمسة FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بمناسبة عيد الأمهات تنظم جمعية الطفل اليقظ أمسية احتفالية بمناسبة عيد الأم. مسرحية برج الأقحوان الذهبي نهار السبت 30 مايو 2026 الأربعاء متاع العشية بدار الثقافة بالمهدية. كل عام وانتوما نبض الحياة.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مرحبا بكم في موعد جديد من سبورتيسيم. وطبعا موعدنا اليوم باش يكون استثنائي ان شاء الله، موعد مخصص لمكارم المهدي، الفريق اللي مر بصعوبات كبيره الحقيقه في الموسم المنقضي على مستوى كره اليد وكره القدم. طبعا اليوم حديثنا الحقيقه مش باش يكون تقييم للموسم على مستوى النتائج بقدر ما باش يكون بحث عن حلول كفيله بحل المشاكل نتاع مكارم المهدي. نعرفوا المشاكل نتاع الانديه الرياضيه تقريبا في تونس بكلها نفس المشاكل، هي المشاكل الماليه بالاساس وبالدرجه الاولى. اليوم ان شاء الله في سبورتيسيمو طبعا باش نحكيوا على مشاكل المكارم المهديه وشنو هي الحلول المستقبليه لتفادي هذه الاشكاليات. باش يكونوا معنا حاضرين ان شاء الله مسؤولين سابقين في الفريق، وايضا باش يكونوا معنا عبر الهاتف مسؤولين ايضا سبق لهم باش خدموا في النادي وبعض الأحباء. وطبعا الخط الهاتفي مفتوح للجميع اللي يحبوا يدخلوا معنا على 93 213 219، نفس الرقم على الواتساب بالنسبة للأحباء المكارم اللي موجودين خارج تونس. طبعا بعد شوية بس نرجع معكم في سبورتيسيمو.

0: رجعنا لكم في سبورتيسيمو طبعا سبيسيال مكارم المهدية كما ذكرنا في بداية الحصة. اليوم إن شاء الله باش نحكي على فريق مكارم المهدية، الفريق اللي كما قلنا كان مر بصعوبات كبيرة في الموسم المنقضي. الحقيقة صعوبات كانت في كرة القدم وفي كرة اليد. الموسم كان ما كانش إيجابي للزوز أصناف. على كل حال في حصة اليوم إن شاء الله مانيش باش نحكيو على النتائج الرياضية، باش نحكيو على أهم من النتائج الرياضية، باش نحكيو على الحلول الكفيلة بحل مشاكل مكارم المهدية خاصة على المستوى الاستراتيجية المالية. نذكر تنجموا طبعا تتواصلوا معنا على 93 213 219 سواء في داخل تونس أو خارج تونس عبر الواتساب. معز الساسي باش يكون معنا في الجانب التقني للحصة، وطبعا باش نرحبوا بضيوفنا في الاستوديو. هم زوج مسيرين سابقين في مكارم المهدية، سي مروان الفقي أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا مروان، مرحبا
0: غيبة طويلة
1: جميعي إذاعة تمافين غيبة طويلة. إن شاء الله إن شاء الله حصة مثمرة وتعطي الإضافة وتعطي سورتو الإضافة المرجوة اللي جينا على خاطرها.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سي لطفي فتح الله مرحبا بك.
2: عفوا سي مروان، أهلا بك وأهلا بضيوفك وأهلا بمستمعين تمافين، وأهلا بأولاد الجهة وأهلا بكل ما يهمه الأمر في هذا الموضوع.
0: في هذا الموضوع أكيد نرحب بالناس الكل، نرحب بالسادة المستمعين والسادة المتابعين، الناس الكل اللي تابعوا فينا سواء على الأفام على 105.5 وإلا على ديجيتال على سبور 24 باي أم أف أم وعلى الأم أف أم بلوس. ترحيب بكل جماهير مكارم المهدية في تونس وخارج تونس. طبعا كما قلنا تنجموا تتواصلوا معنا على 93 213 219 وإلا تخليوا دي كومنتار على لايف متاع الحصة. خليني قبل ما نمشي للاتصال الهاتفي الأول مروان خلينا نحكيه شوية. ربما مكارم المهدية تقريبا طموحات جماهير مكارم المهدية ما تبدلتش، لكن الواقع هو زاد ما تبدلش. مازلنا إلى حد الآن في كل موسم جماهير المكارم يمنيوا النفس بتحقيق نتائج إيجابية، صعود الفريق للرابطة الأولى، لكن الحقيقة الأحلام ما تبدلش والواقع نتاع الفريق هو نفسه زاد ما تبدلش، خاصة على مستوى التمويل وعلى مستوى الاستراتيجية المالية.
1: المشكل الكبير سي مروان اللي الجماهير من حقها طالب بالنتائج، هذا حق شرعي للجماهير وحق مشروع. الإشكال في أنه من سنين وإحنا بنفس الطريقة وبنفس طريقة التسيير سيرتو وبنفس المشاكل. كل أول سيزون كل ما توفى سيزون نولي نخمو في شكون رئيس وشكون مش يشد رئيس. للأمانة جلسة عامة تتعمل في وقت ديما خاطئ بالنسبة لي، أنها تكون في وسط جويلية ولا في آخر جويلية ولا فهمت، هذا كله يكون عنده نتائج سلبية بعد على الفريق. دونك وهنا مانيش قاعد نحكي على هيك،
0: ايوا ماشي دوله ثانيه،
1: لا لا لا لا هي لا ماهيش حمله انتخابيه من ناحيه
0: وماهيش جديده، هي نتاع جلسه عامه مش مربوطه بالمسمى،
1: ماهيش مربوطه بال مش نقد للهيئه التسييريه توا اللي خدم بارك الله فيه ونعرف سيرت فتره معينه ونعرف اللي تسير صعيب ودونك ماناش ننقذوا فيهم، بالعكس اللي خدم بارك الله فيه. اما بالحق معناها وقت اللي يلزمك تبني وتكون الفريق وتخدم تلقى روحك معناها صحيح الناس كل خذات بايها وانت خلطت مخ. ولهذا انا شو نقول اللي المره هذه والسنه بالذات اللمبه الحمراء شالت، خاطر شفنا في فريق كره اليد والمشاكل اللي صارت فيه. دونك بالحق معناها ماناش باش نقعدوا هكا نتفرجوا ونقولوا من بعد والله يلا غالب نقاو رواحنا معناها في في وضعيه معناها خايبه. ما نحب نقولها دونك سواء كره قدم ولا كره يد اليوم يلزم الناس كل تتلم نخموا بطريقه اخرى. عندنا معناها حلول يلزم نلقاوها. بارك الله فيهم الناس اللي الغايورين على الجمعيه اللي معناها شاركونا وقالوا نفس التوجه معناها يلزمنا نبدلوا ويلزمنا نغير ويلزمنا نلقاو حلول اخرى باش نجموا نقدموا ونهضوا الناس الكل بمكارم المهديه ونوصلوا للاهداف وال وال وال, وال ومطالب الجماهير نتاع الجمعيه.
0: خلينا ناخذ كلمه عندي لطفي طبعا قبل طبعا ما نمشي للاتصال الهاتفي الأول. سلطفي حضوركم في سبورتيسيم اليوم في أي إطار باش نبدأ باش توضح له مرشوع؟
2: نأيد كلام سي مروان إن نجو نشوفوا عبر التاريخ وعبر الماضي وعبر الهيئات اللي سيّت مكان مهدية دينا مكان مهدية عندها نفس المشاكل والمشاكل أكثر ما نزيد نقدمه أكثر ما تزيد اللي هي تتعقد. ألور أجوردي انظرنا بنظرة أخرى شفنا اللي مكان المهدي لازم تعاود تتأسس تأسس منهجيتها تأسس أهدافها ترمي الأبعاد بعيدة وتعاود تشوف اللي بخيوريتي باش ننهضوا بها الجمعية. ألور قلنا بأن نعاودوا وجوردي لازم نتلمدوا كنا على مشروع مشروع رياضي بحث نيزيو عليه على أولادنا صغار نحاولوا نخلقوا اون ريشاس اللي هي ولاداتنا ونحاولوا بشوية بشوية نوصلوا لأهدافنا. دونك ماشي بالسهل أنا جابيل غلصا نقول نحن يلزمنا نعملوا اون ريفوليسيون. Attention, révolution, mais je suis contre le nidam ou le révolution.
0: À la moussa, oui, mais à la moussa, oui, t'as fait le tassir.
2: Qu'il fait le tassir, ou je n'en vois, il y a le zimna, ou je n'en vois, ou je n'en vois, ou je n'en vois, il y a le zimna, n'en vois, ou créer de la richesse. في صغيراتنا ونشوفوا أهدافنا بكل ما بعضنا ونتفتوا حول جهتنا حول ولايتنا حول المناطق متاعنا اللي في الجهة ونحاولوا كل نخدموا وشعارنا زاد هو العمل العمل الفكر والعمل ومن منطلق هذا ما نجموا كان نكونوا. alors aujourd'hui c'est un appel نداء إلى كل من يهمه الأمر من الداخل من البيت من كل الجهات بأنه يلتفوا معنا باش نلقاو الحلول الجدرية والمالية ونعاونوا نأسسوا قوانين داخلية ونحاولوا نخدموا من جديد على بنية قاعدية جديدة ونحاولوا نتفاداو المشاكل اللي صارت وكنا جو بونس كو شعارنا هو النجاح.
0: سيرت في اكيد
3: نحمل جماعه
2: اكيد نحمل جاريش ونحمل سردوك
0: باهي على كل حال باش نرجعوا اكيد نرجعوا باكثر تفاصيل. خلينا ناخذوا الاتصال الهاتفي الاول. سي محمد صالح فرات طبعا رئيس لجنه الدعم موجود معنا عبر الهاتف. سي محمد صالح مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا بك واهلا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا.
4: شكرا لزاد الاسم والمنشدين سي مروان وسي لطفي لقائي تحيه لل.
0: مرحبا سي محمد صالح. ناس كنت تسمع فينا؟
4: نسمع فيك.
0: مرحبا مرحبا سي محمد صالح. سي محمد صالح ربما السؤال الاول اللي تطرحه يعني مكان المهدي احنا مش ندخلوا في التقييم نتاع النتائج نتاع الموسم ممكن اكثر الشيء اللي ربما يقلق جماهير مكان المهدي تو هو المستقبل. الحقيقه معناها الفريق مقبل على موسم اصعب من المواسم اللي تعدات وطبعا مشاكل الانديه تقريبا في تونس هي مشاكل التمويل بالاساس. يعني شنو ينجم يتبدل في مكان المهدي في واقع مكان المهدي في الفتره الحاليه على الاقل باش الموسم القادم يكون افضل من سابق؟
4: عايشك شكرا على التوفير. ربي عندي رتور
0: نحاولوا الزمين التقني نحاولوا يلقى
4: عبيت نقول لك فكرا على الدعوة مرة أخرى.
0: مرحبا.
4: سواء أنا عندي كثير ممكن أكثر من 16 سنة مواكب من 2010 مع حافظ أسفاع رئيس المنظمة معناها قاعد نشوف المشاكل هذيا كيما كانوا نحكيو الوقايات نفس المشاكل تتعاود نعطيو نفس الحلول وللاسف الحلول هذيا تزيد المشاكل وتخلينا معناها في دائره مطلقه تنجم تقول وتولي اكثر النقاشين في كل صيف على الهيئه المديره احنا خلينا نشوفوا ينظروا للقانون الداخلي بتاع الجمعيه. اليوم الحقيقه القانون الداخلي بتاع الجمعيه ما يستجيبش طموحات الجمعيه. اليوم الجمعيه تحب جمعيه واقفه في كره قدم ولا في كره يد تحب معناها تتويجات تحب معناها نتائج استقرار مالي ورياضي وإداري. لكن كي تشوف أنت اليوم القانون الداخلي والقوانين الثانية اللي مسمين بتاعنا معناها بالحق قوانين إدالة ما تستجيبش. نعطيك مثال اليوم للأسف عنا يمكن 3 أو 4 سنين كان مخال في الذاكرة هذا تسير فيها هيئة تسييرية. والهيئة التسييرية دي شنو الصلاحية نتاعها؟ صلاحية معناها تسيير
0: الشأن اليومي
4: يومي.
0: اي شأن يومي.
4: الشيرة الأخرى هو بحديك سي مروان بحديك سي لوكشي سي محمد زاد حواس تحية ليه كيف سي سالم سامي العايدي على الأقل هذوما 5 أو 6 رؤساء سي حافظ عبد الله كل ما يجي في الموسم يحكي على استراتيجية ويحكي على ديزوبجيكتيف الونتير نتسجرة. لكن المشكل وين؟ المشكل يدخلوا في التسيير اليومي نتاع الجمعية مشاكل يومية اللي هي كبيرة مش معناه يواصل معناه ويلقى روحه في في اجراءات. ولذا انا اليوم يظني هيك باش نشوفوا الهيكله نتاع الجمعيه نتاعنا ونتبعها كيما نقولوا احلى احسن الطرق واحسن الحلول الموجوده. علاش لا ما يكونش عندنا معناها علاش تكون اطر او هيكل حره في الجمعيه هيكل هذه تعطي الدق الادبي والمحلي تعطي استراتيجيات الجمعيه ولكن تكون حره وما تتبدلش بي حتى خارج إطار الرياضي معناها اليوم حنا معناها ما شاء الله من الإطارات الوطنية ما شاء الله من رجال الأعمال هذوما الكل يلزمهم يكونوا موجودين وعندهم الهم نتاع المكارم هذيا يكون هما معناها أمبليكي بطريقة أو بأخرى. كيف بالنسبة للأحباء اليوم أعطيني اليوم إطار الجلسة العامة اللي هي تتعمل المرة في العام كما كان يحكي مروان معناها تتعمل بشيء من التحضير ويحضروا فيها 4 من الناس للأسف الجماهير هذه اليوم شنو الاطر اللي هي موجوده فيها باش تعبر بها على رايها باش تعرف شنو صاير في الجمعيات. فلذا اليوم فما جمعيات في تونس على الاقل شافوا معناها حلول. هناك فما ناس خدمت على هيئه التطعيمات فما ناس خدمت على هيئه انت حكيت لي على رئيس تقول لي عطيتني صفه رئيس لجنه الدعم لكن ما عندي حتى معناها عندي فالير جوري بيك ما عندي حتى
0: معناها فماشي تار قانوني فماشي تار قانوني معناها
4: العمل اللي قاعد اقوم فيه بس محمد كورس معناها كلفني بمؤسسية ما عندي حتى تار قانوني حتى لو خيال الموجودين معناها في وقت من الأوقات كان ترى وقت مشاكل معناها
0: ما عندنا
4: حتى
0: معناها كبوار ما عندنا حتى طريقه في العمل الكل. اسمح لي لنا شنو من الخطوات العمليه اللي تنجم يتم اتخاذها في الفتره القادمه؟
4: احنا تشاورنا مع جماعه كل ما اقدر على رغبتهم طول الخيار جديد على اساس اليوم لابد من قانون الداخل بتاع الجمعيه بده تطوروه بإطار على يكون فما اطر. عندي الفكره الثانيه اللي بنحكي عليها هي معناها اسوسياسيون اللي اسمها سوسيوس اللي هي ضمن الحباب اليوم يقول لك انا نحب ندعم الجمعيه. كيفاش ندعم الجمعيه؟ تقص الخيرات نتاع الجمعيه 30 دينار ولا 20 دينار مش كيف انت مره كل مره تجيني معناها تقاوم ولا تجيني معناها تجيني في على الريزو سوسيو تطلب مني باش نساهم معناها مثلا في الجمعيه نتاعك شوي اطار قانوني لازم انا معناها نساهم في بصفه دوريه في الجمعيه نتاعي تقتطع معناها من السالير نتاعي ولا تقتطع معناها من الواحد نتاعي من المعاين هذا انا مش تجي لا تجي لا كل شهر كيف زاد لازم نعمل حملات اكرا وطنديق وعملنا شقاق 2 مرتين واحده نجحت والاخرى نجحت الاثنين ولكن نزيدوا نطوروا في العمليه هذه ونخرجوا معناها من ربي ونخرجوا من اي اعطيني بربي باش نعاون الجمعيه كل تولي ثم اطار قانوني. والحاجه المهمه زاده كيف بالنسبه للجيستيون فينونسير راهو اليوم ناكد عليها الحقيقه لابد انا تولي عندنا تبارك الله من الطاقات عندنا تبارك الله من السبير كونتابل من رجال القانون ما شاء الله يعني في الماليه تعوج بالطاقات تولي المساله هذه الماليه والمساله الاداريه يشرف عليها الناس ذو اختصاص مشكورين الناس اللي اسست انا وهنا من قيمته من قيمته، ولكن اليوم عندنا ناس نفس تعاوننا في الاطار هذا حاولنا معناها في انه تكون عندنا جيستيون فينونسيير فاهم. المحب عنده الحق في الاطلاع على القوائم الماليه نتاع الجميع نتاعو بصفه دوليه، يعرف الفلوس ولا مش يفهم مش يفهم كيف على مستوى القوانين مستوى الاداره زاد كيف يكون عنده فكره على الاداره ما نخرجوش في مشاكل معناها اداريه. اليوم تعرف اللي احنا طلبنا على المستوى الاداري والالواء عملنا تفور كبير فوق الفرسي عملنا برشا مشاكل معناها في اطار تهيئه الجوري اللي قاعدينكم
0: تهيئه اللاعبين
4: اليوم قايد قايد مش هالناس الكل هذوما الهدفين الموجوده خاطر لقينا في برشا حماس الاحباء المهديه برشا حماس باش ناثروا هالهبه هذه كما كان يحكي عليها في الثوره هذه الرياضيه والاداريه باش معناها نحطوا اليد في اليد ونتكاتفوا وراهو المكارم اليوم راهو سي تان باتريمون ناسيونال معناها باتريمون ناسيونال قوم بدور كبير ياسر على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الاداري على المستوى الجهوي كما نقولوا المحلي وهذا هو وين معناها بتصير موقعيه مستعد يا خويا باش نحط اليد في اليد مع القيام هي التسيريه الموجوده الان كيف ناس الخيال الموجودين وهم يحبوا معناها يعطيوا جمعية ونبدأوا نبنيوا على الأقل بسيطة زي نبدأوا أطور معناها صارة بالنسبة للجمعية تحترم نفسها تحترم الجمهور متاعها تحترم المدينة متاعها اللي هي المدينة اللي عز علينا برشا الولاية عز علينا برشا اللي هي
0: واضح سي محمد صالح اكيد ما نعرفش كان عندك ما تضيف قبل ما نخدموا معك
4: والله جوست انا سامحوني خاطر ما كنتش نزلت نحضر معك
0: كان بودي هو كان من المفروض يكون موجود معنا
4: دعوه للجماهير والله جاني طارق مني انا دعوه للجماهير الكل تحطوا اليد في اليد مع بعض راهو قوتنا في لمتنا جماعه ريش كيما نقولوا معناها وراهو الهديه المكارم الدور نتاعها الوطني في الرياضي راهو دور محوري وهام جدا جدا جدا في المساهمه معناها في تنقيه الرياضه وقمنا بالدور هذا وقاموا بتقفيل العباد اللي يصفونا في الجمعيه نتاعنا وحنا اليوم مسؤولين نتاعنا في واسطه في المهمه هذه.
0: واضح سي محمد صالح طبعا مشكور على تدخلك معنا.
4: شكرا.
0: مرون خلينا نرجع لك قبل الكلام اللي قاله تو سي محمد صالح ممكن نعود مرة أخرى سنقوله الكلام اللي قلته أنت بكري راهو الحضور نتاعكم مش في إطار حملة انتخابية ولا في إطار باش نبداو واضحين نوضحوا للناس
1: نجي نقول لك شوف احنا راهو نحبوا نوضحوها النقطة ذي باش الناس ما تقولش راهو حملة انتخابية خاطر بالنسبة ليا اللي احنا فيه توا اليوم اكبر برشا من شكون رئيس وشكون باش يشد رئيس وشكون الهيئه اللي باش تسير. احنا نحبوا نلقاو حلول اللي باش يجي مهما كان الرئيس باش يجي باش يسير فهمت تبدا الامور واضحه تبدا الامور بكل شفافيه تبدا الامور منظمه الجمهور يعرف ما له هو ما عليه الهيئه تعرف ما لها وما عليه باش نسهلوا بالعكس نحبوا نلقاو حلول باش نسهلوا لاي هيئه كانت تحب تتقدم باش تسير مكارم مهدية تلقى روحها في إطار معناها واضح ماهوشك الضغط متاع اليومي ماهوش المشكلة متاع ماهوش لاقين باش يخلصوا الأمور اليومية. نحب كيف نقول مع سي محمد صالح ونأيد كلامه هو أنه اليوم نقاو احنا ساعات باش نوضح شوية للجمهور ساعات تلقى شخص يقول لك الله يبارك أنا باش نعطيك المونطون المعين في الوقت الفلاني ما احنا ماذا بينا لو كانت تتغير هذه اللي احنا حشتنا كل شهر شكون يدعم الجمعية كل شهر تبدأ فلوس
0: مونطون يمشي كل شهر
1: مونطون واضح معروف ماشي للجمعية الناس تبدأ فاهمة المونطون هذاك وين باش يمشي من ناحية ومن ناحية أخرى الجمعية تلقى باش تسير أمورها اليومية خاطر الإشكاليات اللي قاعدة تصير وإلا اللي صارت السنة وإلا اللي قبلها كيف ديما في كل جمعيات براتيكمون معناها الفلوس تتصب في اوقات معينه اللي ساعات ما
0: تتمشيش حتى
1: مع ما يعملوا بها بعد ما الامور تكون معناها دخلت في في في في امور معناها تفرعيس وفي امور معناها ساعات معناها ازمات كبيره برشا دونك في الاخر بالكل لمت الناس الكل اللي هو يهمنا برشا ويلزم الناس الكل تتلم حول الجمعيه هذه باش نجموا نقدموا ونجموا معناها نحسنوا من من من من الوضع متاع الجمعية. حرام أنه جمعية عمرها معناها 90 سنة اليوم فهمتني باش تلقى روحها في نفس المشاكل ونفس الحكاية ونفس الأزمات، وكل مرة معناها كل سيزون عاودوا نفس السيناريو. دونك ماذا بينا لو كان الناس الكل تتلم، نخليو الخلافات متاعنا جانبا ويكون الهدف متاعنا هي هو مكارم هذية والنهوض بالحق مكارم هذية. على الأقل خلي المرة هذية الناس الكل تحط الليد في الليد ونقدمه ونوضحوا المشروع اللي عنا، الفكرة اللي عنا. راو كي نقول مشروع ما هوش في إطار حملة انتخابية، بالعكس هذية نعاودوا نأكلها، وهذية كما نقول وتلاق عدنا الناس الكل الغيورين على مكان هذية، كل واحد يقول فكرة، كل واحد يقول حاجة، نعاودوا نطرحوا الموضوع بطريقة أخرى بجوانب أخرى، نخليوا خلافاتنا جانب ونقدموا الناس كل ما بعضنا. بعد شكون باش يشد رئيس ما هيش مشكلة، تو تتحل المشاكل،
0: الصندوق
1: يجيب
0: واضح. سلطفي خلينا نرجعوا تو نحكيوا عمليين، خاطر الكلام هو باش نبداو واضحين، فماش ما اسهل من الكلام.
5: بيان
0: سور، اي فماش ما اسهل الكلام. لهنا حضوركم اليوم في لما فام سبورتيسمو سبيسيال مكارم مهديه، وحكينا تو على بحث سبل يعني ربما لتحسين العمل في مكارم مهديه
5: وتوفير التاسيس
0: بالضبط. شو من النقاط اللي باش
5: دايور باش نزيد نايد كلام سي محمد وكلام مروان اوتر فوا في ريونيون في اجتماع كان حضور رؤساء قدماء وحكاوا على المشاكل، المكارم المهديه، وهذا صار في أوت اللي فات. كل رئيس يحكي يقول ولا هني جيت وقيت مشاكل على خطرش هذاك حط لي ما نعرفش العصا في العجه ويلزمنا نحب، وكلهم ينادوا بشعار يلزمنا نحبوا بعضنا، يلزمنا نحبوا بعضنا باش نقعد. خذيت انا الكلمه وقلت بربي يفو يلزم نسلو بعضنا، يفو بوزي لا بون كيزو، كيفاش نحبوا بعضنا، كيفاش نحبوا بعض، وكيفاش مع شو ما عندي حب بعضنا، كيفاش نجموا نشحوا مشروعنا، نجموا نشروع يلزم تتوفر فينا عدة شروط. قبل كان في الماضي اختيار الرئيس يلزم يكون عنده مليار، اختيار الرئيس يلزم يكون عنده صاحب شركة عنده فلوس، يجي الرئيس يضخ من أمواله، فما عزوف، فما ناس ماشي، اختيار الرئيس يلزم يتبدل. هل القوانين
0: مقاييس معناها نتاع
5: الرياضيه والفلسفه هذه يلزم يتبدل باش نجموا ننجحوا في مشروعنا، يلزم تتوفر فينا حب الانتماء ديجا لجمعيتنا. احنا نلاحظوا اللي مكارم المهديه قاعده تفقد من جمهورها كل عام، من الاحبام تاعها قاعده تفقد، يلزم الرجل حب باش نرجعوه، يلزمنا نخدموا مع الصغيرات، يلزم ننشطوا نشاطات رياضيه الداخل والخارج باش نحبوا ونعرفوا على جمعيتنا. هذا يعني حاجه اساسيه باش نجموا نكونوا جمعيه. اجوردي نشوفوا احنا جمهور المهديه صلاه تتعبى، كان في ثلاثه مقابلات، لاسبيرونس وليتوال والكلوب. علاش؟ لانه 70% من جمهور تابع الكلوب و70% تابع الليتوال و70%
0: من يجيو يتفرجوا في جمعياتهم ممكن اكثر من مكان.
5: هذا شنو نحبوا احنا، نرجعوا نشاطات، نعطيوا للناس، فما ياسر ناس في هالميدان الاجتماعي تعرف تخدم وخدمه تقبل. يلزمنا نرجعوا رايه العلم الابيض والازرق، باش نرجعوه مش بالكلام، بالخدمه. يفكوا القضايا، يلزمنا نخدموا. ثاني حاجه باش نرجعوا حب الناس، رجعوا لا كريديبيليتي، المصداقيه. لما تجي هيئه ومن الهيئات لازم تكون عندها مصداقيه، مصداقيه مع برنامجها، مصداقيه مع جمهورها، مصداقيه مع احبائها، مصداقيه مع الناس. مالوروزمون ما كانش متوفر لعدة أسباب، كل واحد عنده أسباب. يلزمنا وزي لا ترانسبارونس. ما معنى ترانسبارونس؟ أنا إحنا أجوردوي نداء متاعنا هو نداء إلى كل من يهمه الأمر باش يشارك في مشروع، هو المشروع اجتماعي بحت، مشروع رياضي بحت، نعود نأسه بالمويان العن. ما معنى لا ترانسبارونس؟ يعني في أي وقت تطلب مني محاسبة حسب البرنامج اللي أنت صورتوني من الأول يلزمك تجاوبني، ما نهربش، ما نبعدش، بيش ونبعدوا على شعارات الزائفة اللي خلاتنا قالك مهدية وزيت الأجداد. ما معنى مهدية وزيت الأجداد؟ شو معناتها ما فهمناش سيتون ميتافور هذه ما وزيد الاجداد هذه غلطه نبعدوا على الطقوس ما كرم مهدي وليه شوفوا مشينا ونوصل شو وليه ما كرم مهدي عمل ما كرم مهدي حب
0: زعما خدمه
5: شو عمل خنكمل
0: خنكمل
5: نبعدوا على الطقوس ما معنى الطقوس لما يقول لك سعداء لكن فقراء هو الفلاسفة العالم القرن
1: اسمعني
5: باي بعد ما نخرج من هنا شوف يجبنا نفيقوا راهو ما نجمو ننجحوا كان بالعمل بالصدق ما نجمو ننجحوا كان نحطوا ايدينا في بعضنا خلينا منه من باي ثاني حاجه لا كوميونيكاسيون لازم نعرف نكوميونيكيو مع الناس مع كل الفئات مع الصغيرات مع الكبار مع البوستين مع لازم نكوميونيكي مع شنو كوميونيكي يفوق ولو دو كونت احنا لازم يحاسبونا ونحاسبوهم وين وصلنا حسب البرنامج الرياضي حسب البرنامج الرياضي وثالث حاجه اجوردي وجودنا عنده هذا هو شعار النجاح كيفيه النجاح والعمل كرياسيون دو لا ريشيس في صغيراتنا اعاده البنيه القاعديه اعاده هيكله الاداره اعاده فلسفه المنهجيه اعاده ياسر ويزينه وما حناش هنا باش نقولوا لا فما اجوردي يبا فالوار نعاودوا ناسوا وبالتالي الرئاسه من يريد رئاسة الجمعية يتفضل لازم تتوفر
0: في عدة شهور. باهي وصلت في الكلام هذا يا باهي لكن نرى الكلام هذا ما ينجمش يصير الا ما تكون فما فلوس باش نبدا واضحين طبعا بعد نرجع نزيدوا نرجع
5: على النقطة هذه
0: خاطر التأسيس والتكوين
5: سامحني باش نجاوبك نجاوبك على سؤالك يعني احنا الفكرة كيف جاء قلنا كل من يريد ان يساهم في المشروع هذا بالفكر يمد ايده ويجيبه احنا نشيرشون اجوردي نلوجوا على رجالات المهدي الغيوري اللي نجموا يعطيوا من 10 الفوق كان لم دميات الواحد عندنا مليار pour commencer donc on peut وبالتالي اتجاهات نتاعنا باش نجموا هادو نجيبوهم بالاهداف بالمشروع الرياضي المشروع الرياضي ماهوش يطلع مش باش نطلعوا لازمنا نخدموا لازمنا نعملوا لازمنا نجهدوا وباش نجوا بنوفر تفضل مروان
1: باش نقول لك شوف سي لطفي
5: تفضل سي
1: راهو الجمهور كيف يلقى النتيجه ويلقى الوضوح ويلقى الوضوح ويلقى اللي الهيئة قاعدة تخدم على أرواح من معناها راهو كي يقولوا احنا دمنا أبيض وأزرق راهو بالحق راهو حتى لو كان يحب الاسبيرانس راهو يعرف اللي هو ينتمي للبلاد هذية ويحب المكارم أما ساعات من الفراغ بشوية بشوية يلقى روحه تبع في جمعية أخرى ولا تبع في فهمتني معناها هذا بصفة عامة اليوم احنا إذا كان نخدمه على الصغار وكي نقوله نخدمه على خاطر احنا كل عام فما مونطو معين نورمالمون يمشي للصغار مالوريزمون بالمشاكل الموجودة يتصرف تلقى تصرف فيه في الكبار تصرف فيه كذا دونك يلزم بالحق نتلاو بالصغار نخدموا على على على الصغيرات فالي يعطيك الصحة نحاولوا نأطروهم وفي الاخر بالكل عمل اجتماعي معناها عمل اجتماعي معناها الجمعية اي واحد يخدم في الجمعية معناها بالحق تشوف المشاكل اللي موجودة دونك بالحق اليوم يلزمنا نأطروا الصغيرات ونحاولوا كونهم ونحطوهم على الثنية الصحيحة دونك قدرة ربي تو كل شيء يجي بالعمل كل شيء يجي
5: بالعمل والمسار الصحيح والمسار اللي يوصلنا لأهدافنا ويلزمنا نتعاملوا مع الظرف الظرف اللي احنا فيه يعني المشاكل الاقتصادية
1: نحب نعقب سامحني بربي نحب نعقب هوني شوف راهو سيدي اليوم احنا نطالبوا من الناس انها تدخل معنا في المشروع هذا دونك الناس وقت اللي تقتنع بالمشروع اللي عندك تقتنع بالفكرة ككل وشنو حطينا وشنو الأهداف اللي رسمناها وبطبيعة الحال ينجم يكون أي شخص وأي محب للجمعية ينجم يعطيك فكرة أخرى اللي انت تضيفها للمشروع هذاك اللي هو راهو مشروع ينجم يتبدل ما هوش معناها فيكس دونك اليوم الناس هذه كي تتلم بشوية تو لي ريزولتا كلها يجي تو بطبيعته لي ريزولتا كل نوصلوا لها
5: تفضل
0: سيدتي تقعد معنا خلينا نشاركوا السادة المتابعين طبعا في لي كومونتير نتاعهم.
1: هي تنسى ما تنفعل سي لطفي.
5: لا لا لا لا مش نعاقب مش نفيع سيد ليموسيون ليموسيون ليموسيون
1: مشاعر نعرف
5: نعرف
1: نعرف نعرف انتم ماذا بيك كرا المكارم في اعلى اعلى
5: المرتبة ان شاء الله
1: ان شاء الله كلنا
0: كلنا ان شاء الله
5: شعرنا الكل
1: بيان سور الناس الكل الناس الكل شوف شوف لطفي راهو الناس اللي تحب فما ناس معناها بالحق تقول لك خليني في في حياتي نشوف المكارم في الناس معناها بالحق وان شاء الله ان شاء الله تحقق
5: الحلم ما ينجم يتحقق الا بالعمل
0: بالعمل
1: من حقنا نحلم او يلزمنا نخدمه من حقنا نحلم اما يلزمنا
0: نخدمه
1: هذا الشيء هذا احسن من احمد الجماعه.
0: خلينا نشارك خلينا نشاركوا السادة المتابعين. هيثم صالح يقول الرجاء من مسؤولي جمعية إلى فرع الشبان لكرة القدم العناية الضرورية التي انعدمت في الموسم المقضي. سمير بفون يقول قبل الانخراط فما حاجة اسمها تكوين. وحيد حسين نهاية السؤال هذا يتنجم تجاوبك عليه المدير الحقيقي يقول هل سوء تصرف التصرف في التبرعات هو سبب هذا الوضع؟ هذا السؤال طبعا
1: جاوب عليه احنا راهو ماناش
0: لا احنا مرهناش لطفي مطالبين زاد باش ننقلوا تفاعلات جميع الاحباء. وطبعا السؤال هذا بالنسبه لوحيد
5: في في في في المؤسسه
0: هذا سؤال يتوجه وحيد طبعا يتوجه للهيئه المديره. سمير بفون اذا نقول كونوا لاعبين وخدموا مع من الساس اختفوا ولا معناها خذوا صغيره صغار معناها وسط معاهم ورجعوا تاريخ المكارم وخاصه اللي موجودين باش يغرقوا الجمعيه لازم ينقرضوا طبعا. هذا راي يلزم وحيد حسين اذا نقول هل الجمعية ملك لمجموعة معينة أم ملك للمهدوية؟ طبعا راكم تنجموا انتم كأحباء تخليها ملك للمهدوية.
1: احنا مجرد وإيش نقول لك راهو بربي النقطة هذه بربي راهو المكارم ملك الولاية الكل راهو احنا عنا معناها فرق دايرين بينا بالعكس يلزمهم يقرب أكيد أكيد يلزمنا نقربوا لهم بس الكل
0: هو نجاح أي فريق نجاح
5: في مروان لوتخ جو نحكيو قال وكان ناخذوا كل ملاعب ولا اثنين من كل جمعيه اللي عندنا في الولايه
1: تواليو عندنا
0: ساتريكيت شلت في التاريخ نبدا واضحين للتاريخ راني كنت شاهد عيال مروان في اخر المونديال نتاعو حب يعمل البذر هذا ومسالش عليها خلينا نتحمل مسؤوليتي في الكلام سامح الله بعض الاطراف اللي ما عجبتهاش
5: مش مشكل مش
0: لا نحكي نحكي في الاخر المونديال نتاعو نتذكر وقتها كانت فما دي كونفونسيون مع جمعيات من داخل الولايه وكانت فما بروجي نتاع تعامل فاعل يعني مش تعامل غاوب الكلام لكن للاسف فما ربما فما شكون ما عجبتوش الحكايه به. وحيد حسين هنا يقول علاش المؤسسات الخاصه ما عادش تعاون؟
5: لأن المؤسسات الخاصة وأنا نجم نجاوب أنا في بلاصات المؤسسات ما فماش برنامج صحيح يا با بروغرام ما فماش مشروع رياضي بحث نقدموه للناس باش نشاركوهم احنا مش حاجتين بالناس باش الفكره هو حاجتش الناس باش تعطي فلوس بنك باش تشاركهم وتواكبهم على طول السنين باش تقول لهم وين مشات الفلوس باش ناخذ الفلوس ونسير حسيب لا يجب نشاركهم يفوك سوسوا دي بارتنير اكتيف افيك ان بروجي قايم بدات مش بروجي الاحلام عرفتك لو فيولون والكلمات الجميله وتركيب الجمل واغراق الجمهور في نفاق الحب
0: وحيد حسين يقول عملنا بالخارج اللي يحبوا مكارم المهدي علاش ما نعملوا لهمش كونت يحولوا فيه تبرعات مباشره لكاسه الجمعيه
5: هذا موجود هو موجود لكن بحيث شديت المسؤوليه هذه راهو كرياسيون دان كونت على لترونجي موش يسهل
0: في تعقيدات قانونيه زاد في تعقيدات قانونيه
5: في ولكن هما قاعدين ينظروا فيه وتاير كل الاحباء بالخارج قاعد يشوفوا فيهم على راسهم سي زهير سي اسكندر سي خليفه سي فلان وناس كلهم قاعدين يخدموا فيه ولكن هم قاعدين يشاركوا بدوتر مويان في دي يعطيو يبعثوا في دي فيرمون بيرسونيل فهمت باش قاعدين نهضوا زاد بالجمعية وقاعدين يواكبوا في الحزبات
1: في السنين الأخرى هذه نتكلم عن معناها هيئة الأحباب الخارج نتصور اللي قدمت برشا وخدمت برشا وعاونت برشا دونك بالعكس أكيد أكيد أكيد أكيد الله يبارك لهم الناس الكل وباش يكونوا أكيد في المشروع هذا
0: هم موجودين هم كلهم هيكلين على الأقل كلهم هيكلين في المشروع
1: كلهم موجود في المشروع.
0: سمير بفوني واصل هذه اللي كنت الميساج يقول لك يا مروان مشكلتنا مانيش يد واحدة برشا تنبير وبرشا مصالح شخصية
1: هذا يلزم هذا ديما نقولوه وكل ما نقولوها من المرة هذه باش نأكدوا عليه أكثر وبالحق إذا كان الناس الكل يلزمنا نتعاونوا باش نحيوا الحكاية هذه باش الناس الكل تكون يد واحدة باش الناس الكل تتلم مش لازم في كل القهوة معناها جروب قاعد يحكي على المكارم يا خويا نتلموا في بلاصة واحدة ونحكيوا على المكارم هذا اللي طالبينه احنا وإن شاء الله إن شاء الله قاعدين نبرمجوا أترافير لو خيان الكل أنه باش نعملوا باش نحاولوا نعملوا لما باش نحاولوا نعملوا جلسة مفتوحة للناس الكل إن شاء الله في أقرب وقت نعتقد الأسبوع القادم وبريتار واللي بعده إن شاء الله مش نعملوا أكيد تونا علموكم باش تعاونونا عليها أنه جلسة باش تكون مفتوحة نختاروا المكان وباش تتلم فيه الناس الكل وناس الكل تعطي آرائها بكل أريحية وبكل شفافية معنا
0: واضح واضح به ناخذ الاتصال الهاتفي الثاني معنا طبعا مسير زاد الرئيس السابق في مكارم مهدية سي معز المصمودي موجود معنا عبر الهاتف سي معز مرحبا
5: سي معز
6: بسم الله الرحمن الرحيم
0: مرحبا سي معز
6: ومرحبا بكم وهذه فرصة باش نعيد على الأخوين
0: عيد مبروك خويا
1: بخير سي معز
6: والأخ لطفي
5: شكرا
6: سي مروان كل عام وانتم حيين بخير
1: إن شاء الله
6: كل عام والمكارم حي بخير إن شاء الله
0: إن شاء الله
6: وبإذن الله
0: إن شاء الله
6: والله حبيت من أني سمعت اللي باش تعمل برنامج وخذيته على خذيته فيسع من الأولى حبيت كعادة ننتمي للخيان باش نقول حبي للمكارم والمكارم أصبحت في حقيقة في موضع سيء للغاية بصراحة
0: سي معز سامحني أيوة
6: نعم
0: فحي
6: كل مبادرات اللي قام بها في
0: أيوة
6: قبل الأخ مروان مع الخيان الجيران في الجهة ونحي مثلا جمعية كيما قصر السيف اللي عملت موسم حقيقة طيب أنا من كان نعملوا مبادرة مش نعملوا تربص مع الخيان في قصر السيف من غير ما نحفروا أي حد وكلهم كيفاش عملتوا باش عديتوا الموسم هذا الطيب في كرة قدم مثلا أما احنا أصبحنا أنا يدينا على قلوبنا في كرة اليد وكرة القدم أنا ما نحبش نكون مشاكس ومعروف أن نكون مشاكس ونطلق العباد هذا حقيقة يزينا من المشاكل هرب واحد حزين على المكارم على الأداء في اللعب سواء كرة يد وكرة قدم انحشموا وشو الحل الحل قبل كل شيء تعرفوا أنه المشكلة مادية فلوس أنا كنت نصور أني رئيس بلاش فلوس طيب ناس كل تعينه أخي غلط نص الماء ما يعينهوش وهو ما عندهش فلوس وما كانش التسيير حسب رأيي وهذا ما يلزمني كان أنا تسيره طيب شو الحلته
0: شو الحلته
6: محمد صالح فراد الحقيقي ونعيد عليه الأفضل الجهر الطيب قال شو معناه الانخراط 30 دينار نعم مش معقول الانخراط 30 دينار مش معقول شي 30 دينار وش نعملوا بيه ونوصلوا للخلافات معناها رسمين وصلنا 3,400 دينار هذا يحشم الشقاق اللي عملناها تحشم يا مهدوية فيقوا على رواحكم تحبوا المكارم زيدوا الفلوس أنا وصلت قلت كل رئيس سابق لازم يكون عنده الانخراط بتاعه انخراط فقط مانيش نقول في الإعانة يكون عنده انخراط 5,000 دينار أو 10,000 دينار وأنا أقولها رسمين في الحصة دي أنا مستعد باش نعمل انخراط 5,000 ولا 10,000 دينار ثاني حاجة ونسمعوا رواحنا ونحبوا رواحنا نعرفوا رواحنا ما نحبوش رواحنا هو صحيح ما نحبوش رواحنا علاش؟ لأنه بعض ساعات رئيس ما مهما يكون حبش نسمي يعمل معناه تصرف مش طيب مع المسؤولين السابقين ولا مع حتى مع المسؤولين اللي يعينوا فيه. ومن ناحيه الصغار شوفوا يا ناس، كان تحبوا تخدموا على الصغار كان نجموا نخدموا على الصغار، اما ما تحلموش بالسعود. لازم تلعب كل مره بتفادي نزول مع ملاعبين هدويه، وكانكم مستعدين للشيادات تفضل. لازم يكون برنامج واضح، كانك حب تصعد في كرة قدم حاجة، كانك حب تاخذ لقب في كرة اليد حاجة أخرى. احنا بعاد كل البعد، ونقولوا الحقيقة للناس كل كل البعد على الأهداف هذوما. علاش؟ لعنا فلوس، لعنا محبة، لعنا برنامج. أنا وصلت معناه الإنجاز بتاعي مع المكارم هدية، أنا عرفت شكون صاحبي شكون مش صاحبي. أنا ما يؤسفني أن نقول الكلام هذا، وكيف نقطع مع واحد نقطع معه تماما والفهم يفهم. واضح يا ناس، ما تعودوش بالكل، الولاية تعاونكم والبلدية تعاونكم والجامعة تعاونكم. تعرف الجامعة التوبة ما تعطي فلوس الناس، أنا ولازمكم تكونوا واقعيين. ما خذينا لا فلوس الجامعة لا فلوس البلدية بكل، لا لا لا لا، شو نعمل؟ لازم نعمل على روحنا. كل بحار المتواضع اللي يمشي بالتيام ولا بالنو، ولازم يجيب الحوت.
0: لا لا لا لا
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: سي معز، خلينا نحكيو شوية عمليا تو لهنا، خاصة في النقطة المتعلقة بالتمويل. الحقيقة احنا تو كل عام مثلا نتلم، كل عام نحكيو على مكارم هدية، نحكيو على فرق أخرى، ويجيو بحذانا معناها مسؤولين ويدخلوا الأحباء ويتكلموا، لكن بعد الميسيون ما نلقاو حتى شيء الحقيقة. معناها يعني يعني يعني عمليا ما فماش حاجة واضحة.
6: شوف يا مروان يا أخي العزيز، عمليين كما انتم توعدتوا باش تهتموا مليح بالمكارم هذه، اعطيتوا الكلمه، اما الاهتمام جاء تو بعد ما انتهى الموسم. فعمل اهتمام حقيقي، كل جمعه لازمكم تكلموا على المكارم هذه.
0: لا احنا كل جمعه نتكلم على المكارم هذه راه الحقيقه.
6: ايش
0: عنا فيه؟ معليش عادي. لا سي معز رايه يحترم. سي معز بالعكس
2: يحترم.
0: مرحبا سي معز.
6: نبدأ بالانخراطات. شوف كل كبير وقدره، كل متوسط وقدره، كل صغير وقدره. تحبوا المكارم يا اخويا، برهن عن حبك. ما تعطينيش 10,000 وما تعطينيش 20 وما تعطينيش 30، من 50 وانت طالع. هذا من انخراطات للناس الكل. اما فيما يخص المسؤولين السابقين رؤساء خاصة، هذه تحت 15,000 دينار انخراط، أنا ما نقبلش. بعدين فما حاجة ثانية. الأخ مروان يعني صار معنا نكون حقيقة لما صحيحة سيدي تفضلوا. أنا من الناس نقول لك أنا نجيك ونقعد ونعمل لما صحيحة بالكلام الصريح اللي نجم يوجع ولا ما يوجعش، لازم نتكلموا. أما لما صريحة شنو تدل زاد؟ لو ما عادش معقول مكارم تو يرأس عليها رئيس واحد فقط، ما عادش معقول. لازم واحد حقيقة يحب حياته بكل واللي قوته بكل في كرة اليد والآخر يعطي قوته بكل في كرة قدم، نشوف نصه ولا ما نشوفش. بعدين من ناحية الصغار أنا أقول لكم هو راهو اختيار واستراتيجية. الشبان بتاعنا سواء في كرة اليد ولا كرة قدم لازم ندعموهم أكثر ما يمكن، على شرط ما تقولوش راهو اليوم أثناء باش نلعبوا للسعود وإن شاء الله نصعدوا ولا نعملوا كاتريام بلاس، قولوا أثناء باش نحاولوا على الشبان. هذه سياسة واضحة واستراتيجية واضحة.
5: هذه هي سياسة بشكل فيها سي معز،
6: وتحط المديرين الفنيين الطيبين وتعطيهم من فوق.
5: صحيح، هذه السياسة اللي نحبوا نمشيو فيها سي معز.
6: شنو القسط بتاع الشبان اللي ياخذوا فيه الشبان من إعانات كل محبي المكرمة دي؟ ونقول معز مصمودي ولا مروان ولا سيدفع تاو 5 ملايين شو يمشي للشبان؟ حتى شيء.
5: حتى شيء.
6: حتى شيء ملوس.
5: بالمرة حتى دبوز هما.
6: الصغار الصغار ما ساعات ما خاص كسروه. خلينا من الكيران الدول اللي تمشي وما تمشيش. هذا كلهم مشاكل. هذا كلهم يزي. أنا نعرف بكرمي عمري 5 أو 6 سنوات. وحسني شرف من عرفته في القسم الوطني وعملت معي حاجة بكبير. شلون أنا ما عادش نسمو. احنا أولاد الناس اللي وصلوا المكارم لكن التاريخ هذيك ما عادش نجمو. سوى أبوي ولا أبو مروان ولا أبو لطفي ولا أبو كل. شو معناه هذا؟ شو معناه احنا من نجموش إن نباركوا لسقية الدائر اللي طلعت للقسم الوطني ونباركوا على الأداء الطيب اللي طلعت فيه في سقية الدائر إذا ما تطلع وإحنا نتفرجوا راود معفية إليه يا أخي ما عادش نجم ما عادش نجم نقبل واللي يجي يبدأ يتباهى بالرياسة وبالتار وبالحكاية تفارغة والعمل صحيح ما فماش
5: صحيح زيادة هو
6: بكل تقديري الناس يقول خليني بربي يا سي مروان خليني
0: واضح يا سي معز واضح
6: مليان ولازم يبدو يقولهم بروبهم مليانين باش يعملوا ويعملوا حركة ملك المهدوية بكل باش ملك الرئيس الجمعية ولا ملك الهيئة
0: واضح
5: الله يبارك لك سي معز
0: واضح واضح
7: سي عايش سي معز نحييك برشا عايش خويا عايش نشوفوك في اقرب وقت سي معز
0: مشكور سي معز
5: ان غون بونجور ا توت لا فامي سي معز
0: مشكور سي معز طبعا هو سي معز الحقيقه تعودنا به تدخلاته ديما واضحه
1: وبحرقه
0: ماشي بالضبط هي الحقيقه
1: بيان سور بحرقه كبيره
5: هذاك باش تعرف صحيح
1: نجي نقول لك ومن خلاله هو اليوم اذا كان نعطيك ليست نتاع صدقني نمبر تاع 1000 شخص بنفس يمكن أقل شوية يمكن أكثر شوية بنفس الحرقة وبنفس النبرة الغيرة على الجمعية وذا اللي خلانا قلنا اليوم يلزمنا بالحق الناس الكل نتعاونوا ونتدخلوا ونحطوا مشروع جديد بطريقة أخرى
5: حديثة
1: ولا
5: تماشى مع الوضع
1: متاع توا مع العصر متاع توا خاطر الناس الكل تحب المكارم وتغير على المكارم وتحب تشوف المكارم في الناسيونال وتحب الصغيرات وتحب في الاخر بالكل ريت الافكار هذه كل راهو كي نقعدوا على طاوله ونحطوها ونخرجوا باحسن مشروع أحسن سواء مكارم يلزمها تطلع للناسيونال سواء الصغيرات يلزمنا نتلهاو بهم ونعطيهم حقهم كما يلزم دونك الناس الكل نفس الهدف شويه انه ننسق الاوثار بين بعضنا وننسق الفكره بين بعضنا
0: مروان فما نقطه حكيت عليها انت وحكى عليها حتى سي معز كنا نرجعوا لها بربي مثال تحكيوا فيها شويه هي
1: ماشي حمله انتخابيه
0: لا لا واضح والناس كل تفهم مش حركه مش حمله انتخابيه لكن المكارم المهديه يقال انها القاطره التي تجر بقيه انديه المهديه يعني وانت كما قلت انت عندك تجربه هل انه صعيب برشا انك توطد العلاقه قاتل مع الأندية
1: لا.
0: ناس تاخذ ما عندهم لعبية يعطيكم لعبية تاخذ ما عندهم مدربين يعطيكم
5: هذا هو مشروعنا
1: صدقني الترحاب اللي لقيته منه خيان وقت اللي عملنا البادرة هذه وانت حاضر عليها وفرحة الناس برجوع المكارم لهم وبانتمائهم للمكارم ما توصفش الناس الكل بالعكس مستعدة تعاون سواء ماديا سواء معنويا كل ما في الأمر أنك يلزمك تفرح بالناس تعطيهم قدرهم تحطهم تشاركهم تسمع من عندهم وكهو معنا تقعد معهم على نفس الطاولة من تصور الناس الكل ترحب بالفكرة والناس الكل تدعم والناس الكل تعاون والناس الكل تقول لك نحب نشوف المكارم في الناسيونال وهذيك أمنا دونك تاخذ بخاطر الناس انا باش ما ندخلش فيها
0: اي
1: يلزمك تاخذ بخاطر الناس
8: نخرجوا من سياسه الكونسوماتور كونسوماسيون اللي هي سياسه بالعربي
0: المستهلك يعني
8: سياسه الاستهلاك استهلكوا اعطيني جيب لي وتو نعمل لا لازم ندخلوا في سياسه الانتاج والانتاج ما معنى هو العمل العمل اللي يحكيوا فيه هذا هو عمل هذا يعمله كوتيديان نشوفوا مشاكلنا وين، نحاولوا باش نعالجوا مشاكلنا الجذريه، مش شعارات. نخرجوا من شعارات، نخرجوا من الكلام. راهو الكلام اجوردي في القرن 21 معاش يلزمنا، معاش يلزمنا ومعاش يقدمنا. دونك ندخلوا في سياسه العمل، العمل العمل بيان سور، العمل بالفلوس، العمل بالفكر، العمل بالمحاسبه، العمل بكل شيء. وكل فكره تدرسيه
0: واضح واضح. مثال سالتي مازال عندنا الوقت، مازال عندنا الوقت نحكيو ان شاء الله.
8: عندي مقوله في الموضوع
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. محمد خليفه العكاري يقول 90 مكارم، يقول لك لمدوا حتى 90 شخص يعني الجولد يعني يعني يسجل اسمه معناها حتى يعطي 10000 دينار 90 شخص في الجولد.
8: شوف 90 المكارم هذا سيت ان ايفينمون، ماحناش قاعدين نحكوا على ايفينمون، احنا قاعدين
0: لا لا لا
7: الناس قاعده
0: هم يعطيو اقتراحات
7: معناها
0: يعني يقول لك لهنا 90 90 شخص
8: 90 شخص ماحناش
7: نقولوا
0: فهمتنيش انت يا سي
7: يا سي يا خذ الفكره، الفكره 90 شخص في 10000 دينار 900000 دينار
0: 90 شخص
7: يحلوا لك
0: جولد في 10000 دينار كما قال لك يحلوا لك مشاكل
7: نفس الاشكال. أن الأشخاص هذه اللي بتعطي 10000 دينار و 5000 دينار و 20000 دينار ولا حتى 1000 دينار يقول لك أنا اليوم يلزمني نفهم فلوسي
0: وين توجهها نتاع الاستراتيجية العامة، الاستراتيجية
8: العامة اللي بتصوير باش تجيب لي
7: على خاطر في الأخر وقت اللي اليوم نعطيك 10000 دينار ونلموا 900000 دينار وغدوة نلقاو نفس المشاكل
0: ونلقى نفس النتائج ونفس المشاكل
7: معناها ونفس الحاجات اللي بالنسبة لي هو بيستغرب لها على خاطر دقيقة سامحني باش يستغرب لها على خاطر هو بالنسبة ليه مثلا كرة اليد يقول لك مريقلة ومعنا حتى مشكلة في كرة اليد وإحنا من أكبر النوادي في كرة اليد في في في كامل تراب الجمهورية. كل يوم نصبوا إحنا في مشاكل ونلعب وتفادي النزول وكذا والمشاكل هذه الكل. دونك الناس تتظلم، ولهذا الفكرة طيبة ياسر جوست أنه نسقوها مع مع البرنامج بتاعنا على الأقل.
8: بأي شرط نعطيك أنا فلوس تطلب نعطيك فلوس وما
0: أنت ما عندكش برنامج منطقي
8: يلزمنا عندك مشروع مشروع اللي احنا ونحاسبك فيه المشروع هذا
0: منطقي الكلام
8: مع التسعينيات
0: لا لا يا سيلوتي يا سيلوتي نعاود
8: نقول لك شوف ما يقدمناش
0: يا سيلوتي يا سيلوتي هو مجرد اقتراح من محب قال علاش
7: حق نحترموه بالعكس الفكره الطيبه ياس
0: شحالنا في
7: الفكره الطيبه ياس
0: شو شو هي هي هي مساله التسعينيه مانيش هاربين منها الهيئة اللي
8: تكون
0: ما فهمتنيش فهمني الهيئة الموجودة
8: معنا تسعينيات
0: الهيئة الموجودة يا سي لطفي يا سي لطفي الهيئة الموجودة توا
7: باش انونسي انه فما تسعينيات
0: هذه ولا الهيئة اللي باش تجي بعدها راهو باش تحتفل بالتسعينية معناها
8: مش 100
0: الفرق الكل لا الفرق الكل تحتفل بالتسعينية ديما بالعشر سنين
7: العشر سنين
0: ما ياخذوش ان شاء الله
8: كان بالتسعينيات
7: يا خويا ان شاء الله في العشر سنين هذوما
0: يا سي لطفي يا سي لطفي
7: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في التسعينيه الناس الكل تتلم ونحطوا الصعود للناس
8: يا سي
0: لطفي
8: ما نجموش
0: يا سي لطفي
8: لان ما خدمناش
0: يا سي لطفي
7: لحظه احنا قاعدين نخدموا
0: يا سي لطفي يا سي لطفي
7: تسالش
0: يا
8: سي لطفي لازم نخدموا
0: نخدموا نخدموا
8: دان باتو ماجيك باش
7: نخدموا لازم نخدموا شوف اي فوالا دونك لازم
8: الهدف نتاعنا موش شو الهدف نتاعنا هو العمل وبعدين النجاح يوصلنا للصعود بين
0: نقول لك حاجه مسلسل
7: بربي سامحني يا لطفي من حق الجمهور يحلم
0: بشيخ سبحان الله
7: ما بحش يحب اما يلزمنا نخدمه فوالا ستو الافكار خلينا نلموا افكار الناس الكل
0: معناها تو واحد مجموع باش يقول عادي
7: يعني معلش الفكره باهي واش خص كان عندنا 90 واحد يعطيوك 10000
0: كل واحد يعطي 10000
7: هاو تحلت هاو براتيكمون ميزانيه الميزانيه 80% من الميزانيه نتاع نتاع نتاع ليكيب او سي بون تحلت المشكله
0: احنا رانا كيما قلنا شو ننقلوا في تفاعلات الحبه لانه الحبه من حقهم باش يعطيوا ارائهم سواء الراي عجبنا ما عجبناش مش مشكل لا لا لا نحكيوا في المطلق سواء عجبنا الراي ولا ما عجبش احنا ملزمين طبعا مش ننقل

0: رجالها والمهنيه كي كانت راهي انا لحد كاني مش كون مثلها معناها ما تمش معناها حركيه اللي عنده مطعم يخدم اللي عنده قلوب يخدم بحيث اللي كانت في نعرف المكارم وقت اللي كانت في القسم الاول معناها القسم الوطني وكان معناها فيه رجال وخدمه رجال انا واحد من الناس مستعد باش نعاونها المكارم بعتها كل معناها 20 مليون ودي المهدية علاش ما نشحتش رايا ما نشحتش ما مش تنجح يعني تكت ولاد هذا يحب ولاد بالحارث هذا يحب ولاد بنصر هذا يحب ولاد هذا يحب ولاد ولاد حواس هذا ما لازم يجي رئيس جمعية رئيس جمعية ما انا اخوي فيش اخوي اخوي في تلميذ الفلوس عنده علاقات في الخارج عنده علاقات في ايطاليا في فرنسا في تونس مش جاي لي واحد باش يخدم مصالحه اي رئيس اللي شفته انا احضرت اخر ماتش في المهدية ونتو نتمنى قبل ما نموت نشوف المكان في القسم الوطني هي مقابلة المدنيين عطلوا كنا ناخذوا نيل برك جايبين جوارات
1: عام قداش هذه الهدي
0: تذكرت الثمانينات اخويا عندها 40 سنه راني ماتش المهديه مكان المهديه اولمبيك مدنيين احنا يزين التعادل التعادل نطلع للناسيونال عام من وقتها المهديه ما قامتش قائمه المسؤولين اللي يجيبوا فيهم المكارم يجيبوا بجوارات ماركه 780000 وياخذ عليها 400 فهمت يصنصروا فيهم وهم دي كاليتي مهم معناها ما عندهمش احنا عندنا رجالات مهذويه معناها تبارك الله في نجم نقولش نقول لك ماتي عبد المبكر المهري تبارك الله ينجم يجيب لنا ملاعبيه من الدرجه الرياضي التونسي معناها عندي كاليتي ومعناها ونخلص راني نخلصهم ولا خلص انا مستعد باش نخلص مدرب مثلا نتاع عام كامل نخلصه انا من المدرب لكن لازم تكون رجالات مش اللي يجي يشد رئيس جمعيه يخدم مصالحه لان باش يهرب الفيسك وباش يخلصوا لي الاقباض ولا انا عارف ان عامل دب ولا عامل مش عارف شريكه نتاع مش عارف اني نتاع اكسترو اكسبور وتور ولا ما عامل خياطه لا لا لازم يجي واحد ما عنده الفلوس ومش عنده هو مش هو عنده فلوس ويجيب فلوس ما عنده ما يجيب يلم الفلوس لان ما غير جمعيه ما غير فلوس يجيب شتو ولا دوم الجوار اللي ترشق في العون زاد صغير 17 سنه 18 سنه شنو لازم مع المكان باش نبيعوا ولي شنو لازم معنا نهار كامل 80 وفينا كل عام تقولوا لنا ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله عام الجاي شيء حشم انا ريت على الفيسبوك شيء فضيحه فرحانين بقاء المهديه في القسم الثاني هيك وصلت الدرجه معناها وصلت المكان معناها انا فرحانه على خاطر قاعد في ديفيزيون 2 شيء حشم فضيحه تعرف معناها فضيحه كانت مكان برجالها بحبيب عماره مختار الحسني بلادي عياد الله يرحمه بحبيب عياد حبيب عياد ربي يطول في عمره وعمر رقاره خدري بارك الله معناها جورات عندنا معناها تبارك في المهديه ولات رايت كانت نجمو نجيبو اما مش اللي يجي يشد الجمعيه يشد من الاول يدخل وبعد تالي يقول ما عنديش فلوس وما نجمتهاش الواد داخل انت عارف ما خاطيتك ما نجمهاش ما تدخلهاش الجمعيه
1: سيدي هنا انت بوس بصفتك محب لمكان المهديه شنو الحلول اللي نجمو نلقاها على المستوى التمويل خاصه
0: تنحي التكتلات هذه التراك انك الحديد في القاوي تركينا يستنى في الشخص بالشخص يستنى في يود النصر باش يبطل يستنى مش عارف الانترنت الاخر يحب عفيف مثلا رغم يكون عدنان بالحارث تخدم مصلحته قبل المكارم شيل الكليب افريكا وانا شفت معناها شو صار لها المكارم علاش علاش انا سايب هذا هذا معناها موضوع نجم حاجه معناها هيك تو تشوف أنا المسؤولين اللي يشد مسؤول على مجال المكارم لازم يكون في المستوى ولا ما يشدهاش يبعد عليها لان قلت لك نهار لحد قبل كانت المهدية الناس كل عايشة اللي عنده رستورانو يخدم اللي عنده بيع في القلوب يخدم معناها تكسيات تخدم والناس اللي تجي للترجي وجاي لك بأفريكا معناها والمهدية عايشة طو المهدية كان مش كنت مثلها أنا لحد القاميتة ربي يلطف مش كنت وفى عندها عزية ربي يلطف معناها ولاية راي ولاية يجي شوف انت معتمدية انت سقيت الدائر وين تبارك الله احنا نعمل كلمة سيت وانت تقول لي الحلول المسير ما تحتش هي هاني رجعت
1: في ورجعت هي بالضبط
0: ورجعت بس رجعت بس رجعت برجالها رجعت بالفلوس رجعت بالناس ثقة الناس اللي تصرف انا كان الناس تصرف حتى الحليب يثقوا فيه فيطالي تعطيك عسل كما يقولوا كرادة كرادة
1: يا سيدي هذه مسؤولية هذه مسؤولية قانونية لو تقول يسرق
0: شو مسؤولية؟
1: مسؤولية قانونية نعم؟ تتهم في الناس بالسرقة يقول لك ما
0: لا نتهم وعندي عندي انا احكي لك على عملاء ولا انت عملاء ولا 10 سنين سالي مش تبيك تصديق كيف العملية الطريقة اللي مشاو بها قبل في عهد معناها عهد فلان وفلان وفي طليل تعطي فيه والاخر يزف الحليب لداره بالصورة والاثبات معناها مش احكي لك على
1: فهمتك فهمتك
0: نحكي لك اسمع اللي تداولوا على رئاسة الجمعية مسؤولين مش احكي لك على رئاسة الجمعية هز كردون الحليب لا اللي دايرين بيه مثلا انا فاهمك حاجه سي ابو بكر المهري ربي يطول في عمره وربي من الرجالات معناها لابس عليهم سي ما تعرف سي ابو بكر المهري اليمين تاع سي حمد المدب علاش ما يحب علاش هو مش يشد الجمعيه هو تبارك الله عنده الفلوس واللي لابس عليه لانه من اللي لانه اللي باش يدور واللي باش معاه ما هوش المستوى نتاعو ما هوش النيفو نتاعو هو مانيش نكبر فيهم لازم يكونوا سي ابو بكر المهري اللي مش عارف يعني مسؤولين اللي ما همش طامعين في

0: مهنية باش ياخذ منها حاجه ولا باش تخلص عليه حاجه ولا باش يعفيوه من الاضرار باش يعفيوه من الحوايج هذوك. هذيك باش تخرج من الكروز المهديه باش تتحرك. معناها ولايه راهي ولايه مهديه راهي مهديه ولايه ما فيها حتى جمعيه في الفريق الوطني. كرة اليد اللي كانت متسمية الجواري اللي ترشق الجواري هذا يعمل لك يبيعه تكلم تقول وش فيك بعد يقول لك ما عنديش فلوس. ما لا عاد انت تكون اعمل جمعيه تكون وتبيع. لو علينا نعمل جمعيه تكون وتبيع وفاتم عشان تتمني الناس كله عشان عام الجاي نهزوا الشامبيونال عشان عام الجاي نهزوا البطولة يجي في السر العام وتجبد ما ترخ وتقول فلوس فات. انت علاش تعرف روحك علاش تعرف يلزم يجي واحد رئيس رئيس في المستوى كابو بكر المهري وكغيره ناس بالمستوى ومعهمش طامعين وما لبس عليهم ويحبوا يوقفوا للمهدية كما كان سي طارق الخواجه كما كان سي محمد المصمودي كانوا الكل سي ابراهيم الخواجه هذوما الكل. معناها نحكي لك الناس تخدم مصلحة المهدية ويموتوا على المريول المليون المهدية. أنا نفسي ترى في تونس نتفرج على يقولوا لي مكرم المهدية قلت لهم أني نحب المكارم حتى كتبنا في القسم الرابع في قسم هذا نحب المكارم قبل كل شيء والممنيتي الوحيدة قبل ما نموت نرى المكارم في القسم الوطني لأني عشت. تسمع فيها
1: سليتي تقعد معايا سليت بي مروان كان عندك تعقيب على جيست على الكلام.
2: هو من حقه سلادي بارك الله فيه معناها وكيف كيف كل حرقة وإنسان غيور على الجمعية. سي أبو بكر المهري خونا الكبير وبالعكس معناها سي أبو بكر أي وقت نتخيل أي هيئة جات وقصدت وعاونها وعمره ما بخل على المهدية. نتخيل أنه فما برشة كيما سلهادي معناها يغيروا على كيما قلنا يغيروا على المكارم ويغيروا على المهدية ويحبوا يشوفوا أمنيتهم يحبوا يشوفوا المكارم في الناسيونال. بقينا فما وقت تبدل فما ظروف تبدلت راهو اليوم الجوار كيف يكبر شوية مربوط بعقد مربوط معناها فما عقد يربط اللاعب بالجمعية دونك في كبر شوية من حقه أنه هو يقول لك أنا أخوي نحب نمشي الجمعية الجمعية الفلانية ولا من ساعات تلقى روحك في ظروف وقت اللي المادة تكون قليلة تلقى روحك في ظروف صعيبة اللي تخلي الجوار يخرج واللي تخلي معناها الأمور مفرعسة مش كما تحب أنت. سلهادي عنده ألف حق جست أنه راهو تسير جمعية مش بسهولة اللي نتصورها على الأقل وبالعكس هو مرحبا به معناها معانا في المشروع هذا معناها بالعكس وكونترير
1: أي إنسان يجي معاون يجي يكون عنده
2: مرحبا به يكونوا بوزيتيف ونقدموا مع بعضنا الناس كلها كل أقل بالعكس معناها الفكرة طيبة بالعكس الناس هذه اللي تنجم تعطي الإضافة اليوم في الجمعية
1: في الجمعية
2: أكيد
3: هو الهدف نتاع البرنامج بتاعنا النيكا
1: نفضلوا بالضبط رانا بربي نعاود نشدوا مرة أخرى خاطر تو قاعد نشوف في دي كومنتير ممكن هم بحكم حبهم ليكم يعني قاعدين نشوف في دي كومنتير راهو نعاودوا نأكدوا راهو مش حملة انتخابية فما شكون يحكي ربما على انتخابات ولا راهي هذه مش حملة انتخابية
3: هو أو سيلادي انفعل معنا وهو
2: تفاعل معنا مش انفعل تفاعل
1: اسمع يزمك تركز على حاجة لو سمت في ثقافة فرنكوفونية شوية شوية ملايين ساعتها ما فيها بس
3: في النقطة كما
1: هو تفاعل معنا
3: لا بس ماشي سامون الهدف هو التفاعل معنا سيلهادي ومن سيلهادي نحبه 100 ومن سيلهادي نحبه 200 1000 وبور سولا احنا وصلنا للاستنتاجات هذه دونك اجوردي الهدف نتاعنا هو تاسيس وكيفيه التسيير الجديده والبحده واللي تتماشى مع عصرنا وزاده وجود حلول جديده اللي باش بور اتاندر نو زوبجيكت باش نوصلوا بهم
1: الاهداف
3: ونرجع لسي معز وقال كان تحبوا تخدموا صغار لكن ما ترمزوش للطلوع ياسي معزم قلنا لا احنا توا النداء باش نحاولوا البنية القاعده باش نخدموا
1: على تكوين القاعده
3: في الوسط وكان اجتهدنا وتوفرت الاموال وتوفرت الاعمال وتوفرت جهود علاش لا ما لبوش حلم الناس الكل اللي هو صعود لكن الصعود مش نصعدوا ونهبطوا الصعود ونقعدوا نتمدى في الصعود الى نقعدوا نخدموا باش نرجعوا مجد المكارم المهدية وحب المكارم المهدية وانتماء المكارم المهدية
1: أكيد قبل ما نمشي للتليفون الموالي باش نقرا ميساج كومنتار تاع حاتم جلاسي باش نبداو قال لك بالعكس هو يحكي على الفكره اللي كان طرحها المحب محمد الخليفه العكاري. يقول لك بالعكس فكره طيبه جدا تسعينيه نجموا دخلوا منها برشا فلوس لازم فكره تسويقيه ومهرجان كبير يدخل منه برشا فلوس. يعني اذا كانت تكون يعني التسعينيه في حد ذاتها هي مرحله ظرفيه معناها اذا كانت تعرف كيفاش استغلت نجم
3: ماهوش شعار ندوتنا
1: والتطوير ماهوش شعار لكن فكره نجم
3: يا سي فكره جميله فكره حديثه
2: تعرف وين تهزنا الفكره تهزنا انه اليوم المكارم يلزمها فريق كامل نتاع تسويق
1: تسويق بالضبط
2: فريق كامل
1: يكون يخدم على
2: لونتير شو معنى فهمت الافكار الكل علاش قلت لك تتلم هما نجم نحطها على الطاوله
3: هذه من فكره لكن المحتوى البرنامج
1: مش عارفين عارفين ماشي يا سي لطفي
3: الافكار موجوده فما الاف
1: يا سي لطفي كيما التسعينيه اسمع كيما شوف انت كيف تستخدم باش تخدم على التسعينيه كيما باش تخدم على حاجات اخرى ماناش معناها معناها فما حاجات اخرى باش تخدم عليها باش تخدم على الشبان باش تخدم على التسعينيه فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى بكره المهديه نساها عنده برشا اللي هما زرتيك اللي نتاع المكارم أيه. اللي يكون بورتكلي تكون حاجه تكون مريول تكون معناها نتصور حتى المداخيل نتاع نتاع التونيو نتاع المكارم شيء حشم شيء حشم
2: نحكيوا على حب الانتماء
1: نحكي لك
2: نحكيوا على حب الانتماء وما نلقاوش مريول المكارم ما نلقاوش
1: تبدا قاعد في قهوه يا اما يكون ملاعبي ولا سينو ما تلقاش لابس من المكارم
3: اعاده التركيز واعاده التركيبه جديده واعاده حب الانتماء واعاده الجمعيه واهداف الجمعيه
1: هذا ايه سولت في نعرف فهمك هذه افكار
3: لك الافكار تحبب الناس الافكار بتجيب اموال هذا ما كل كان من التسعينيات من جلس ونجلس معها كنداء موش نداء هذا من منبر هذا شوف احنا دعوة خلينا نكمل بربي دعوة لكل مليو غيور المهدية ويريد الانتماء لهالمشروع الرياضي موش مشروع شخصي فردي هو مشروع جماعي نحب نهزه وننهضه يتفضل الشعارات كتسعينيات
1: نأكد لك اللي
3: النشاطات
1: نأكد لك حاجة سلفي اللي مش باش يعطيك مش باش يعطيك منطون في التسعينية مش باش يعطيك من بعد
2: هذا
1: لا شوف شوف لا كذلك لانه التسعينيه رمزيه لجمهور
3: مثلا من يشوف شوف شوف
2: والناس معناها كيما نقولوا الكهرباء قاعده تقدم معناها قاعده تخدم ماناش واقفين في بلاصه معينه احنا باش نقولوا باش نبداو نبنيو من نول جديد صحيح باش تبدا تبني من نول جديد اما فما امور معناها بطبيعتها ماشيه كيما التسعينيه كيما هذوما الكل متسالش يدخلوا في
1: هما تفاصيل
2: يدخلوا في الموضوع ماهيش مشكله راه ماهيش مشكله جزئيه اما داخله في الموضوع التسعينيه بيان تو عندك التسعينيه
3: نحب نكونوا عملي انا اليوم باش نمشي للوكالة من الوكالات ما كانش تعطي فلوس في المهدي باش نمشي نقول لها بربي احنا بمناسبه التسعينيات تعطينا ما يعطيناش
1: حتى
2: سيرتش مشكله سلطفي. احنا ايش نقول لك واش نقول واش نقول احنا اليوم عندنا برنامج عندنا فكره جديده داكوردو بما فيهم التسعينيه تتوافق مع فتره التسعينيه ما يخلط
1: هو تو معناه احنا نحكيو تو احنا نحكيو تو في المناسبة على فكره فقط مع ملاحظه صغيره راه حتى المؤسسات تحكي ليهم انت كي تهز لو بروجي تقول له عندي تكوين شبان يجمع تكس فلوس
3: لا
1: لا لا ولا لا ولا مش بالضروره نتمنى ما مش بالضروره مش بالضروره
3: بس يعطيك شيء يعطيك شوي ما
2: يعطيك شوي يعطيك مش مشكل احنا الكل اخويا نمشيو بالشبان وبالتسعينيه وكل شيء
1: اصحاب الشركه اللي يحب يعاون مرحبا به
3: نجح
2: فوالا اللي يحب يعاون
3: النجاح انا النجاح هو العمل
2: يا لطفي النجاح العمل اسمعني يا لطفي النجاح والعمل مش في النهار الاول مش راه انت باش تبدا تخدم انا قلت لك انت عندك فكره نحطها على الطاوله نحاولوا نجسدوا كلها فوالا هاني قلت لك بما فيهم انه اسمعني بما فيهم فكره التسعينيه موجوده عندها مده الهيئه عند اسمعني عندها مده عليها بالعكس الهيئه يا
3: على الموضوع نشوفوا
1: فماش
3: ناس
1: يهمها. هذا موضوع سامحني يا سيد سالت فيها باش نعطيك حاجه. هو السؤال هذا ينجم يكون موجه للهيئه الحاليه والهيئات السابقه زي. مثلا اكزامبل البوتيك نتاع مكر مهدي مسكر مثلا ما يدخلش فلوس.
3: شوف اسال سي مروان
1: ما فهمتنيش انت في حاجه يعني البوتيك بيدو في حد ذاته ينجم يكون حاجه دخل فلوس.
3: الراسيون عملها سي مروان
1: دخل ياخذ
3: فلوس.
1: انا كي نسال انا
3: كي نسال احنا تخموش
1: احنا كي نسلوا اي بادرة تنجم تجيب فلوس للمكالمة هذه رانا معناها باش نحكي
3: معاها. شوف
4: احنا معاها
3: في بداية البرنامج قلت نخرجوا ونكونوا عمليين
1: بالضبط.
3: هذوما شفت الطقوسات هذه
1: مش طقوسات عمليين
3: مش انت فهمتني لا هو الفكرة والكلام
1: اذا سمحني
3: اذا جسموه
1: اذا بوتيك ما يرجعش يخدم مثلا يبيع لي زرتيك تاع ليكيب
3: فاش قاعد يعمل خمسه بالكرايه راهو
1: اي اذا معناها واضح فقط المعلومه قبل ما نمشي السالم الظريف موجود معنا عبر الهاتف يا سي لطفي باش نعاود راهي اللي حكايه التسعينيه واللي تحكي عليها طقوس راهي ريال مدريد وبرشلونه يبداو يستناو في
4: الوقت
1: في الوقت هذا باش يدخلوا مداخيل قياسيه
4: في المواعيد هذه
1: باش يعملوا وباش يعملوا ديزاكتيفيتي وديزاكسيون. اي معناها
3: مدريد خدمه ريال مدريد ناس عملت ناس عندها برامج كبيره وقتها تم 90 سي اضافه لي
1: فهم
3: اضافه
1: اي ما نلغيش
3: شو تعطيني في الاضافه ما حاجه المحتوى مش
1: لا مش اضافه لكن ما تنجمش تلغي 90 تاع نادي
3: ما لغيتش
1: هذا ايش حابين ان نحكي
3: مش كون قال لك لغيت قلت هذا مش وقته
1: إيه؟ علاش مش وقته بل نحتفلوا بها في المئويه 90
3: مش وقت 90 تحت الفهم لكن البرنامج هذا مش
1: سي سالم الظريف معنا عبر غات سي سالم متابع الرئيس السابق في المكالمه هذه مرحبا
5: مرحبا سي مروان مرحبا كيف الحضور عيدكم مبروك
1: يعيشك سنين دائما سي سالم
4: كل عام وانت بخير سالم
5: سي مروان
4: يعيشك
5: يعيش
4: سالم
5: يعيشك
4: كل عام وانت بخير سالم
5: جيت انا ما سمعتش برشا ما مزدت كي شفت كي بديت نسمع سمعت السيد التدخل تاع السيد اللي حكي على المصالح مصالح نحب نقول له لا ما فماش مصالح في خير المدير وقال شد اي انسان يجي يشد المكارم مش يخدم على مصالح ما عادش فما مصالح ولا قبابه ولا ما نعرف شنو هذا كل اللي كان ما عادش موجود كل لطف معناها نصفها له اللي باش يخدم المكارم هذه يظهر لي ما نجم يكون كان يحب المكارم ويحب المهديه باش ينجم ينجح فيها مش مصالح ولا هذا على كل مرحبا بهم اسمع بحتك والله كلام نسمع فيه ان شاء الله اهم حاجه اني شنو نقول نحبوا بعضنا قبل كل شيء ومن بعد راه كل شيء يجي سيرتو انا شديت مرحله وفما برشا حوايج كنت ما نعرفهاش عرفتها وفما برشا خدمه خدمتها وبرشا ما نقول سنة احنا نجحنا ولا ما نجحناش بكافة الأعضاء نتاعي منهم سي لطفي خدم معانا بارك الله فيه وما نشوف نقول نجحنا ولا ما نجحناش خليه الشارع الرياضي هو اللي يحكم والمادي هم اللي يحكموا علينا نجحنا ولا ما نجحناش اللي حس في نفسك ما فماش تواصل خدمة اليوم مكارم هذه وصل السيتياسيون خايبة على الأخر عمري مريت مكارم على السيتياسيون هذيك وواحد يتألم ما يمشيش يصل ما يمشيش يعمل حتى تدخل في العباد معناها ما تحترمش نتعلموا نحترموا بعضنا نتعلموا نحترموا رجال الى خدمه اوكي نجموا نغلطوا نجموا اوكي كل واحد ينجم يخدم ينجم يغلط مي ما هو سهل باش تشد جمعيه وتصرف عليها من فلوسك ووقتك ووقت صغارك ومن بعد تجي تسمع كلام ماهوش هو هذاك علاش العباد ما عادش تحب تشد ان شاء الله اليوم او سي مروان متحمس في لطفي ان شاء الله اليوم نشوفوا رؤيه جديده نشوفوا عقليه جديده اهم هي نحبوا بعضنا والاخر كل فلوس والبوجيات
1: يجيو بطبيعتهم من بعد ان شاء الله
5: نجم تجيب بطبيعتهم وقت تقعد على الطاولة كما قال سي مروان نجم تخرج أي بروجي وأي حاجة نجم نعملها وقت اللي نكونوا صادقين مع رواحنا وصادقين وشعار المكارم هو بل كل شيء هذا هو
1: الحديث واضح سي سالم مشكور على تدخلك معنا سي سالم طبعا مشكور سي سالم مروان نرجع شوي ربما ولاي قاعد نشوف لي كومنتات تبارك الله معناها فما برشا تفاعلات الحقيقة نرجع لهنا سؤال باش يتوجه لك اللي كنت سألت فيه طبعا خلينا نحكيو تو احنا بكري نحكيو على توجيه الدعوة للناس باش تكون موجودة معناها بيد مع المكارم معنا شبه لهنا خلينا نمشيو عمليين هنا المحب ساعات يقول لك الكلام
4: سهل
1: اعطيني توا خطوات الجايه شنو مثلا كمحب كي نحب نعاون المكارم هديه توا ولا باش نوفر لها مبلغ مالي معين حتى يكون مبلغ رمزي كيفاش نجم نعمل يعني شنو المراحل خاطر لنا زاد نسينا نقطه مهمه
4: الهيئه اللي موجوده
1: بالضبط لانه اللي باش يعاون المكارم راه مش باش يعطيك الفلوس ليك ولا ليا ولا سي لطفي باش يعطي في اطار قانوني باش يعطي
4: احنا اليوم صحيح اليوم في نقول اشكال هذايا انا على خاطر الهيئه الموجوده حاليا حقها بالنسبه ليا وبالدار كان حقها عملت الجلسه العامه وهذايا نداء لها انها تقدم الجلسه العامه ل 15 جوان مش جويليا فهمت على خاطر بالحق قلنا ما ديجا من الاول بالكل قلت لك اللي باش يخدم اليوم اي هيئه كانت باش تخدم يلزمها تبدا على بكري باش تبدا على بكري يعني المعلومات اللي عندي انه الفرق توا معناها بدات تاخذ في الجوارات وبداوا يتفاهموا وبداوا دونك اليوم بالحق اللي اللي اللي يحب يخدم ويحب تكون فما حتى نحكي حتى على الشبان حتى على الصغيرات باش نخدموا يلزمنا نبداوا على بكري معناها في كل شيء فهمتني ما نحبش نقول فما مشاكل وفما هذا كله تاهم بعد بشوي بشوي يتجارى معناها نجاريوه الناس الكل مع بعضنا اما راهو الجلسه العامه لازمها تتقدم نهار 15 جوان او بلوتار زاد 15 جوان بصراحه واحنا معاه خويا اذا كان فما حاجه نجم نعاونوا فيها مع مع مع الهيئه هذه يقولوا لنا معناها فهمتني سي محمد صالح حكي على السوسيوس بالنسبه ليا الفكره طيبه على الاخر والفكره ان شاء الله باش يبداو فيها الاخيان الكل معناها مع بعضنا
3: على راسهم سي انس رفيقي
4: الناس كل مع بعضنا انه باش نبداو حكايه السوسيوس هذه فهمتني اون طورتون خاطر تحب لها شويه وقت وتحب لها شويه امور اداريه وتحب لها قوانين معناها فهمتني وتغيير القانون الاساسي نتاع الجمعيه هذايا الكل اون طورتون انا طرحت انه من هنا للجمعه الجايه او بلوتار معناها نشوفوا نتصلوا بالاخرين كلهم الناس الكل بقتاش ينجموا يكونوا حاضرين ديسي نقول انا جمعه 10 ايام ونعملوا اجتماع الناس الكل يكون مفتوح للناس الكل فهمتني نتلموا فيه ونشوفوا شنو المشاكل اللي عندنا نحكيوا باكثر يمكن نحكيوا الناس الكل بصدر رحب يلزم فهمتني نخليوا الخلافات على جانب فهمتني نشوفوا برؤية تكون رؤية معناها إيجابية بالحق لزمنا اليوم نشوفوا رؤية إيجابية يزيونا من أوكي نعرفوا اللي الجمعية في مشاكل يا أخوي خلينا نشوفوا برؤية شنو الحل اللي نجموا نقدموه الناس الكل في كان في الاحترام والتقدير معناها بين بعضنا الناس الكل في كان في المحبة كما قال سي سالم خاطر من أي
1: مهم
4: أنه يلزمنا نحبوا بعضنا ونحترموا بعضنا هذا راهو مهم برشا فهمتني احترام الناس راهو مهم باش نجموا نقدموا مع بعضنا باش نجموا نلقاو شكون يخدم الجمعيه باش ما نقعدوش في فراغ هذا كله مهم دونك واترافير الجلسه هذيك اللي باش تصير ان شاء الله اللي هي ناكد ونعاود انها باش تكون مفتوحه للناس الكل فهمتني نجموا بعد نشوفوا كيفاش شنو الحلول ناخذوا وعود من عند الناس يشوفوا هما الرؤية المشروع بأكثر شمالية معناها فهمتني وكهو اللي فيه الخير ربي يأتي به معناش حل آخر توسي
1: طيب بالضبط لا
4: نحترموا الناس نحترموا الهيئة اللي كانت تسير واللي هي مازالت موجودة بكل لطف نطلبوهم أنهم يقدموا الجلسة العامة باش سواء اللي يحب يترشح على بيان سور يلقى الوقت باش يخدم وسواء هما زاد مش مشكله معناها اذا كان فما اي مشكله نشوفوها معاهم ما فما حتى اي اختلاف
1: واضح شلتي
3: ما نجمش نزيد حتى شيء على اللي قال يشكر سي سالم على
6: مشاركته في هذا الدباع هذايا. وكما قلت انا من الاول باش نحاول جلب الاسم النوفيتي الناس كل تقول نحب بعضنا، لكن كنا باش نحب بعضنا عايش فيكم وخبركم، ما نجيش انا نقول لك حبني، ما نجيش نقول انا بحبني.
2: اي نحترم ونحترم،
1: هي المكارم هي اللي تجمع الناس.
6: ربي في الاخر اخر مره باش نحاول نقول انا لازم تتوفر فينا الشروط الملائمه باش انا تحبني. تو انا نسبك وانا نحبني، انا نشتمك وانت وتقول لي حبني، انا يعني باش تحبني لازم تتوفر فيك شو قلنا يا لك
7: كريديبيليتي
6: لا كريديبيليتي. هذا يخلينا كلنا ندمي وهذه انا
2: بربي نقطة صغيرة تعقيب على كلامك، تعقيب على كلامك. راهو المحب اليوم علاش ينفعل سواء في القرداع وهلا ينفعل في الشارع الرياضي، فهمتني، على المسيرين الموجودين. وقت اللي ما تبداش فما الشفافية، وقت اللي هو بالنسبة ليه نحى من قوت صغاره واعطيه واعطيه الجمعية مهما كان المبلغ، فهمتني، حتى دينار هو بالنسبة ليه نحاه معناها من مركلة صغار واعطاه للجمعية. بالنسبة ليه يستنى في رجلتا معينة، دونك على الأقل كما في ماشي رجلتا ذيك فما شفافية أخويا تكون واضحة، يبدأ فاهم شنو قاعد صاير. أما ما نجيش أنا اليوم نعطي فلوسي ومن بعد نجي نلقى روحي لا رجلتا لا لاني فاهم شنو فما، فلا معناها لا أكثر لا أقل. نعطيك حاجة، نعطيك حاجة من الحاجات اللي إجابة لسلهادي راهو خاطر قعدت نخمم شوية في كلامه. راهو فما شكون اليوم ولي معناها مستعد أنه يبيع قدمة أرض باش يشري كونترا ولده.
1: كونترا ولده باش يشوفه
2: معناها
1: وين وصلنا
2: معناها باش يفهموا. دونك زاد معناها سلهادي راهو يشوف اللي راهو فما برشا أوضاع تبدلت. صحيح احنا بالعكس التاريخ نتاع المكارم حافل وتبارك الله وهو اللي منورنا معناها، فهمتني، تبقينا راهو الوضع تبدل وباش نجمو احنا توا في اليوم باش نصنعوا التاريخ كيف هو ولا يقرب له شويه، فهمت، يلزمنا برشا خدمه ويلزمنا برشا ناس تتلم، ويلزمنا الناس اللي كانت موجوده قبل وملمومه على الجمعيه اليوم يلزم نخلقوا ناس كيفها تتلم على الجمعيه.
6: وفي الاخر قلنا احنا في البدايه ثروه فكريه بحته لإعادة تأسيس قوانين أساسية للمكارم المهنية ومنهجية وأهدافنا وكيفية تعاملنا مع الغيورين والأحباء والرؤساء شركاء كيفاش باش نشاركوا. وإحنا وجودنا هو نداء إلى شركة تشارك الناس كل مشروع، وهذا مش مشروع فردي هذا مشروع جماعي يعني كيقول الولاية بكلها المعتمديات والجهات يعني من كل أصناف. وهذا وحتى أولاد عندنا في جهات نتاع المهدية كسوسوا في قصور ساف في الشابة في البرادعة في الشارشة في بومارداس فما ناس عندهم أموال لبس على رجال أعمال كبيرة وعلى تات يزون ريوسي عندهم موديل دو ترافاي معناتها كي بروف اللي هما يزون ريوسي وناس تحب تساهم كيفاش باش يساهموا. هذا يلزم يكون نداءهم وهذا تقديم مشروع يهم الجهة مش يهم كان الفرد وأحلام الفرد
1: يكون هذا في إطار قانوني واضح. هذا أهم حاجة
6: بيان
2: سور هذا ما نختلفوش فيه
6: صالح أفراد هو اللي باش يتكفل بالموضوع هذا بيان سور قانوني مالا واحد
1: لا كيف في إطار قانوني يعني حتى في ستركتور خاطر تو حكينا احنا بكري معناها الليجان اللي راهي هذه مش في مكارم هذه برك في برشا فرق نشوفوا ساعات في الهيئة في الجلسة العامة تلقى 20 لجنة مع الورق بعض تلقى حتى لجنة تخت يعني هاي راك فما وراه تو بكري سلوت في يحكي معناها التسويق مهم
2: اي اكيد
1: الكومونيكاسيون مهم برشا الاتصال اي الاتصال مهم برشا
2: والشباب مهم الشباب اللي ينجم
6: يعني
2: شباب الناس اللي تخدم توا اليوم يلزمهم يكونوا كلهم الشباب صراحه يلزمنا نبدلوا الفكر نتاع طريقه التفكير يجي نقول لك شوف الوقت تبدل وطريقه التفكير تبدل اليوم ما نجموش ننظروا للجمعيه على اساس والله جمعيه وكهو لا بالعكس يلزم الناس الكل نساهم كمشروع كشركة باش الناس نجموا نقدموا على خاطر الوقت تبدل. أنا نشوف في شوية تفاعلات مع مع مع سلهادي ومع كلام سلهادي راهو صحيح كلام سلهادي صحيح أما راهو الوقت تبدل دونك يلزم نشوفوا حلول أخرى باش نجموا نحققوا المجد نتاع مكارم المهدي ولا نرجعوا خاطر هي ديما ديما معناها بأمجادها نحاولوا نرجعوا الأمجاد نتاع مكارم المهدي.
1: واضح طبعا ما نعرفش اذا كان مازال فما اتصالات هاتفيه مازال فما اتصالات في تعمل مش كاملون سلتفي نرجع لك شويه لان كما قلنا تو احنا حكينا في العموميه الحقيقه
3: في
1: المحتوى بصفه عامه هي المحب العادي احنا خاطر بكري فما كلمه عجبتني قالها مروان ما تعطينيش 10 ملايين في العام اعطيني مليون اعطيني 500 الف في الشهر تعطينيش 10 ملايين يعني لهنا في في في ارتباط بالسوسيوس في حد ذاتها يعني السوسيوس تقريبا تقوم على ان المبالغ تكون تبرعات
2: شهريه
1: انت لهنا المحب معناها 10000 فرنك 20 30000 ماهمش حاجه اللي باش تقلقوا انت لكن مشروع السوسيوس كما قلنا يلزم اطار قانوني ويلزم يكون عنده تغيير في القانون الاساسي ويلزم تكون
3: هذا هذا هذا باش ناخذ كان سي انس
1: الفقيه سي انس اعتذر اعتذر سي انس
3: هو ينجم
1: اعتذر سي انس
3: وسي محمد سي محمد في هالمجال هذا هو ينجم يتوسع معاكم لانه قاعد ينظر في كيفيه نجاح المشروع هذايا من الجانب القانوني من الجانب الاجتماعي دونك هي فيه خدمه وجو بونس اللي مبادره طيبه حبوا يعملها في السابق دونك بالظروف كذا ماذا بنا اجوردي اليوم نجسمها ونحاول هذا هذا مشروع من المشاريع اللي نديو بها ومن شعارات نديو بها زاد سيت ان اوتي دو ترافاي معناتها كي ريبون او بيزوان دو سيكل هذه 30 40 دينار ليكيب دو ماركتينغ اللي تخدم كذا وكذا هذو زادا لازمنا ناثروا بهم الشباب ونجم نشاركوا بهم الشباب ونشاركوا يعني المحبين والغامرين هذا من البرامج اللي باش تتحط كومون ريوسي كيفاش كيفاش باش ننجحوا ننجحوا كان بالاداه هذه سي دي زوتي فان نو بيرميت باش يسمحونا اللي احنا نقدموا ونحققوا اهدافنا ولو راست قلت لك الفكرة بكلها هي كنا نجتمع حول برنامج
1: مشروع برنامج
3: مشروع كيفاش مشروع هو مشروع النجاح كيفاش علاش الاخرين نجحوا واحنا ما ننجحوش نحاولوا نصلحوا من غلطنا نحاولوا نخدموا نعرفوا نخطأنا نحاولوا ونحاولوا ما تسالش نمشيو با بتي بابا باش نجمو نوصلو لكل شيء وبعد تالي مهمة شكون الرئيس شكون الهيئة شكون كذا بكريك السي محمد صالح فرات دخل وقال يلزمنا نغيروا قانون الأساس ونعملو
1: أكيد قانون الأساسي يلزم يتغير
3: سي أنس زاد طلع بالفكرة قالك أنا جو سوي بارمي لو برومي بارتيسيبون باش نوتر سوسيس وناخو تعملو ناخو بريلافمون دو مونطون وعندي ورايا الآخر عنده هدايا وقالكم تسعينيات الآخر عنده فكرة الآخر عنده فكرة الفكرة موسع ماشي مضيق موسع لكن يلزم تدخل في البرنامج
1: تتأثر تتأثر
3: مش كلام برد وبعد تاني ندخل صحيح موش سهل كما قلت انت سي با فاسيل لكن يلزمنا نخدمه دون سو سونس لا حتى كان شفنا عراقيل وشفنا متسالش الهدف يلزمنا نقعدوا سولا ليني دي باش نجمو نوصلوا نجمو نبذوا هذه الاسس باش تسمح لكل الهيئات اللي جايه في المستقبل يعني بعد 10 15 20 سنه باش تلقى بنيه تحتيه مؤسسه على قيم على اخلاق على على على فوالا لا بروف اوني يلزمنا نتاقلموا ونعاودوا ناسوا لانه فما حواجات اجوردي ماهوش هو المجال البرنامج باش نشوفوا شنو هو الأخطاء اللي اخطأنا فيها وعلاش وصلنا للرداءة هذه لا هو برنامجنا
1: ده
3: إعادة تأسيس
2: نبنيه من جديد
1: صحيح
2: من حتى المساج اللي توا قاعدين نتخيل نوصلك واللي تقرأنا فيهم الناس الكل هذايا من باب الغير على الجمعية دونك هما بيدهم يلزمهم يكونوا مشاركين في المشروع هذايا وفي إعادة البناء والكل من الموقع نتاعو حاجة مهمة اللي نأكد عليها أنه يلزمنا نصبروا على بعضنا الناس الكل راه مهم انه نصبروا ما نبداوش معناها في ساعه ندخلوا في في في
1: ايه لازم نصبروا على بعضنا نتيجه العمل مش بيجي
2: هذا راه مهم جدا
6: الور دو دو دو في الكا هذايا زاد الشركاء اللي باش يشاركونا هالمشروع هذايا نجم يحاسبونا في اي وقت يجي يقول لك بربي وين وصل المشروع نتاعكم
2: يحاسبوا الهيئه يديرهم
6: يحاسبونا
1: ما انت كي ما هذه يحاسبونا ما تروح في
6: يعني حسوا أصحاب الناس الفكرة
1: الفكرة بالضبط
6: يجي يقول له أنا أعطيت فلوس شاركتكم في
1: فما آليات متاع فما آليات متاع المراقبة فما آليات متاع المراقبة
6: وين وصلها
2: أنت ما تخليش حتى لوين الناس تجي تسألك وتحاسبك الهيئة اللي بتجي ولا الناس اللي بتخدم هي يلزمها تقدم شهريا كل شهرين
1: تقرير أدبي
2: ولا أدبي ما
1: شهري
2: عادي شهري ولا مش لازم مش لازم كل مرة في العام
6: حتى كان اخطات في اختصاري
1: اكيد هي سهله ينجم على الدرجه في سيال كل شهر يهب التقرير المالي تقرير ادبي
6: يناقش كومونيكيه باش تقتلني انت مش تقتلني ايجا وريني وانا عاوني باش نصلح
2: اكيد
6: هذا هو البرنامج هو ثوره
2: فكريه
6: منهجية جديدة. Il vous semble que c'est du واحد. C'est des belles paroles. Mais les belles paroles, باش نجسمها.
1: إن شاء الله.
6: مجموعة من 100-200 ثلاثة إلو
1: قبل ما ناخذ آخر تليفون معرفش إذا كان حاضر ياخذ تليفون فقط ملاحظة باش نتحمل مسؤوليتها زاد أنتم حكيتوا شوية على المسؤول على الجمهور وعلى الرؤساء وعلى المسؤولين السابقين نحب نحكي على السلطة شوية بربي راه فما فريق اسمه مكارم مهدية سيد ولي المهدية البلدية المعتمدية الجمعيات المجتمع المدني راه عندكم فريق في المهدية اسمه مكارم مهدية من حقه عليكم أنكم باش تقفوا معاه حتى في الاجتهادات حتى ما من من باب الاجتهاد على الاقل نقفوا شويه مع الفريق لان الحقيقه حتى لوجستيا عندنا والفريق عانى برشا في برشا مشاكل به سي محمد كريف الموجود معنا اتصال هاتفي الاخير سي محمد مرحبا
7: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ام اف ام
1: مرحبا
7: مرحبا بسي مروان سيد لطفي والله لا باش نقولوا ديجا تقالوا ويعطيكم الصحه وما احلى لمتكم جوست ملاحظة برك كهو نحب نوصلها لأنه نحب نحكيكم حبوا بعضكم تلموا وخلي الاختلافات الكل كان على برك وبحضور سي مروان بحذاكم يظهر لي هو زاد كي اختي الجمعية قبل واحد كذا قاها ديفيسيتير وقاها معناها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اليوم نحاولوا باش نبعدوا على كل الاختلافات ونحطوا ايدينا في ايدينا بعضنا كل كا وبادرة تعمل 66 كين كيف ويعطيكم الصحة وان شاء الله نمشيوا في اتنية صحيحة وان شاء الله اللي يسمعوا فيها فهمت كيف توا ويسمعوا في لما فهم كل كا ينغروا على جمعيتهم ويشوفوا ساقية الدائر في الناسيونال ويشوفوا الملعب الجابسي اليوم تلعب براج باش تطلع ويشوفوا الجمعيات المجاورة ويغروا على بلادهم ويزيونا من الاختلافات ويزيونا من القوانات ويزينا من العالم يا اخويا خلينا نحبوا بعضنا عام نحبوا بعضنا خلينا نراو المكارم في الناسيونال وبالنسبة لفرع كرة القدم رأي الشخصي احنا عندنا فرع كرة قدم يعمل 66 كيف بس لا بروفيني احنا اليوم اللي يلعبوا على الصعود احنا ربحينهم نجوست شوية مادة وما ندخلوهاش بعضها فهمتني والريكريتمون كالكو ريكريتمون سيبلي في دي بوست معينين عاونا سي نصري غمام فهمت كيف يتصلوا بيه ويوريهم شنو فما شنو فماش ونخدموا خلينا نطلعوا بك الجمعية رحنا عندنا 45 عام رحنا نجريه ورحنا باش نبكيه على كلام سي مروان نسمع فيه فهمت كيف نحبوا على الريزلتات احنا طلعنا معاك يا سي مروان وطلعنا ديفجون دو في كورونا وناس كل كان عملت ديبلاسمون لسليمان فهمت كيفاش ومشات معاك وساندتك وكانت عندنا وعود من ايكس فهمت كيفاش باش يعاونك العام اللي بعده فهمت كيفاش وباش نطلعوا بها للناسيونال ما صارش هذا توا نحب الناس كل كانت تتلم ينسيو ومحمد حواس فهمت كيفاش وايكس ويكراك وزاد كل كان يسمهم يتلموا على جمعيتهم ولا باش يقع فرانك المكارم الله يرحم والديه 1500 عام قدام اكثرش من هكا. وبالنسبه لفرع كره اليد يا سي مروان يرحم والديك ويرحم والديكم الناس كلها المنومين الناس كلها وبربي تلموا عليه هكا الفرع على شيخنا الا فهم كيفاش ارينا بيه كان الخير نتلموا بيه ومتسالش المعلومه لدور في البلاد لانه فما راجل فهم كيفاش نغر على الفرع هذاك ان شاء الله الناس كلها توقفوا معاه وان شاء الله فهم كيفاش نعملوا فينال كوب ونطلعوا 10 كيران من المهديه والمهديه ترجع زرقاء وبيضاء. راهو اسمعني ليدونتيتي ليدونتيتي ليدونتيتي نتاع المكارم راهي تفقدت وان شاء الله على يدينا الرجال هذوما اللي نسمع فيهم وكي الكراسه اللي عند سيكا غدا كريم ان شاء الله الناس الكل يسمعوه وان شاء الله الناس الكل يجاوبوا معاه وان شاء الله يخير راهو 500 مليون نبداو بهم العام وبركة لو فيكم ألف مرة وبركة لو في شكون خدم وبركة لو في سيسالة ما تدخل معاكم وقال ما قدرش رجال انت مقدروك يا سيسالم وما عندكش حتى مزية ونعرف انت في جرة المكارم راك مشيت والله يرحم والديكم الناس كلها وسمعوك مسمودي لو كان يسمع فيها مثالش حط يدك في القلب راحت ويعرف هو يعرف يعرف يعرف شو معناها مكارم هدية ويعرف شو معناها فهمت كيفاش اللي دوك تيتا المكارم وان شاء الله ان شاء الله اني في زوز كلمات ثلاث كلمات ما يزيدوش اخرين بعدهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راوك البلاد الريل الزواليه هذه كلها زرقاء وبيضاء وبرا يرحم والديكم ويرحم والله يرحم سعد الحميد والله يرحم شكري حواس والله يرحمهم الناس الكل هيك وربي يخليكم وربي يخليك يا سي لطفي وربي يخليك يا سي لطفي ويخلينا من الاختلافات حتى كان عندك حاجه مع اكس ولا ايكريك ولا زيت اثنين حبوا معك كهو كهو
1: كورة عندك سي لطفي
7: كهو
1: كورة عندك سي
7: لطفي وسامح الناس الكل
1: مشكور
7: سي لطفي سامح الناس الكل سامح الناس الكل راك يا سي لطفي فهمت كيفاش راهو فيك وراهو في ربي تو هاي السلام عليكم
1: مشكور سي محمد طبعا تقريبا الكلام كنت خاف
2: نفس الحرقه
1: باش نخليك ايه باش نخليكم طبعا نختموا باش نخليكم
2: نختموا من حق الناس
1: كلمه منك كلمه ختام من عندك وكلمه ختام عن شلت
2: جوست المهديه راهي غنيه غنيه بعبيتها غنيه برجالها غنيه بناسها كامل الولايه اكيد انا دونك ان شاء الله ان شاء الله نشوف في برشا حرقه نشوف في برشا ناس تحب المكارم وتحب تحب لي ريزولتا من حق الناس باش تشوف ريزولتا باهي من حقها باش تطلع للناسيونال. كلمه الختام يظل لي كل شيء يتقال ان شاء الله الناس كل تقرب ان شاء الله الناس كل تتلم حول المشروع هذا اللي قاعدين نخدموا فيه. ان شاء الله الناس كل نحبوا بعضنا نخليوا الخلافات جانب والمكان تعيش
1: سلتي.
8: شو نجم نزيد على قال السي مروان وقال الاحباء دونك ان شاء الله نتوفقوا الناس الكل كان باش نوصلوا نكونوا ونكسوا من جديد الفكره اللي باش تكون دبي تاع ديمارال دبي تاع تواصل وان شاء الله يتلفوا الناس الكل كي حول الفكره هذه باش ننجحوها وان شاء الله كنا نخدموا مع بعضنا من قريب وشكرا لكم انتم شكرا
2: لكم
8: هديه شكرا للغالورين ونشوفوا احنا تري امبورطون سور لي بلان ايموشنيل كيما تكلم الشخص هذا شو اسمه
2: محمد
8: كيما تكلم سي هادي وقالوا كيما تكلم سي معز هذو الناس اللي سي ليموشن اللي تمبورت فيهم بارك الله فيهم ان شاء الله وجون سوي سور سيرتان اللي هدايا راهو سوي سور ماهوش كلام ماشي حمله هذا نداء لمشروع وكل من يهمه الامر وكل من يريد ان يفو بارتيسيبي لسو بروجي لا يتفضل بصدر رحب وبافكاره بماله بكل شيء.
1: طبعا نشكر زاد الناس اللي تفاعلوا معنا في الكومنتار الحقيقه نعتذروا ما نجمش نقراو الكومنتار الكل لكن تقريبا الجماعه راهو على نقطه معينه انه ما تنجمش تعمل حتى شيء توا الا ما تصفى القلوب هذه تقريبا فما اجماع واضح
2: ان شاء الله تصفى القلوب
1: انه معناها انه تكون الناس كل يد واحده وقتها تنجم ربما الامور تتصلح. على كل حال مشكورين سي مروان مشكور سي لطفي مشكور
2: احنا سي مروان راهو المهم انه نبادر صح ونقولوا شو فما وان شاء الله الناس كل
1: مو مش حمد انتخابية
2: لا لا والله اكيد والله اكيد
1: لا مو نزيد ونكدو مش ناس يفهم الكونتكست
2: ايجا نقول لك يا اخويا خل نقرب الناس الكل
1: هذا اللي حاب يشد مش مشكل
2: مش مشكل تاونا تاو الحلول
1: اللي حاب يشد مرحبا به مشكور الناس الكل الشكر اللي دخلوا معنا زادة تبارك الله المدخلين اللي كانوا معنا عبر الهاتف الشكر لحباء مكارم المهدية ان شاء الله طبعا مستقبل مكارم المهدية يكون افضل كما قلنا واقع الانديه في ولايه المهديه زاد ان شاء الله باش نلقاو فرصه باش نحكيوا عليه بصفه عامه لانه الواقع يلزم تحكي فيه على كل حال هكا نكونوا احنا وصلنا لختام موعدنا الاستثنائي من سبورتيسيم وشكر لمعززي كان معنا في الجانب التقني للحصه مشكور سي معز وهكا نكونوا وصلنا لختام موعدنا هذا وجبنا مرحبا بكم ثلاث في كل وقت كنكون وصلنا لختام موعدنا من سبورتيسيم اي نشكروه واللي كان طبعا عمل لي كومنتير طبعا نسلموا على الناس الكل لكن نكون وصلنا لختام موعدنا من سبورتيسيم ودمتم في رعاية الله ولكم

FM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
2: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: اسباس وهيبه رونبوا مزارا شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: Retour du programme sur votre radio.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معك.
1: انسى انساني ما تقولش

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
0: توا ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا ماضي ثلاثة على مسافة Retour du programme sur votre radio. MFM.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

music.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سبيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل الندى وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
4: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
5: اسباس وهيبه رومبوا مزارا شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: توا الخمسة متاع العشية على مفاهيم retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Shine bright like a diamond.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام
3: لا سويت ابري لا بوز
4: سي لا بوب
5: جديد في المهدية شركة ادي كولور ديكوراتيف بانت الايطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات ادي كولور الايطالية منتوجات عالمية تقدم لكم اسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
6: توا الستة متاع العشية على مفاد
7: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: M FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رومبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: نقول احنا نصبوا بيك السواقة ولخيانك زي الفترينة لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. احنا نصبوا بيك السواقة ولخيانك زي الفترينة لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. اللي شافك حل شداقة وبالدم بلع السكينة. هي انت الحركة واللحذاقة بالوام يا بركة تسربينا. كيف تهد تقول شباقة بالمطراك تركح فينا. تصففنا تصففنا كيف الحراقة اللي بلا فيزا فاتوا المينا. ولا كناطرية فلاقة وقف ثم بالفجعة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام. ديما معك.

0: ضمن راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: توا العشرة متاع الليل على مسافة.
1: جي دي حمزة.

شفتك جذايل وحسبك رومية ثرس لوف مقرضة يا اخواني ثرس لوف مقرضة يا اخواني يبا

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الرجاء.
1: خمرة الحب اسقينيها.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.